الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. التسجيل الأولي للحج يبدأ اليوم ويستمر حتى 27 من أيلول. وزير خارجية إيران يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها، وإلا ستكون عرضة للاستهداف. إيران تستهدف 3 ناقلات نفط و3

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعلم الإدارة الحديث وبأكبر الشركات والمؤسسات بيحكي لك إذا في شخص بده يستلم منصب قيادي أو منصب حساس أو منصب مهم، بيطلبوا على الأقل منه من 10 إلى 15 سنة خبرة، لأنه هيك المنطق البشري. المنطق البشري بيربط دايما بين العمر وبين الحكمة والقيادة والقدرة على اتخاذ القرارات. لكن لو رحنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بنلاقي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هاي القاعدة وسلم شاب عمره 18 سنة فقط. أيوة زي ما سمعت، 18 سنة سلموا القيادة العامة لجيش المسلمين. وهذا الجيش كان مش أي جيش عادي، كان فيه كبار جنرالات العرب، كان فيهم سيدنا أبو بكر، وكان فيهم سيدنا عمر، وكان فيهم سيدنا أبو عبيدة، وكان فيهم سيدنا خالد بن الوليد، كان فيهم صحابة من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في القيمة والقدر والمكانة أو في الحنكة والخطة العسكرية. والقصة بدأت في السنة 11 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرر النبي عليه الصلاة والسلام يجهز جيش كبير لقتال الروم. لما نحكي الروم والسنة 11 للهجرة، يعني كانت الروم هي القوة العظمى الأولى بالعالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز الجيش وأمر بالتعبئة، ولما إجا وقت تعيين القائد العام وقائد الجيش، النبي اختار شاب من شباب المسلمين بالكاد، يعني بلشت تطلع لحيته، سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة النبي بيعرفه

تمام المعرفة، يعني ما كان غريب على النبي، لأنه هو ابن الصحابي العظيم الجليل سيدنا زيد بن حارثة اللي استشهد في معركة مؤتة. وكان الصحابة بيسموا أسامة زي ما حكينا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، عقد اللواء، عقد الراية بإيده وسلم الراية لأسامة، وأمروا النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة أنه يتوجه بالجيش لمنطقة في الشام. سيدنا أسامة امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يعسكر في منطقة خارج المدينة، يجهز الجيش في منطقة اسمها الجرف عشان يجمع الجيش ويبدأ بالانطلاق إلى الشام. في هاي اللحظة صار تململ، صار همس، صار كلام بين بعض الناس، واستغربوا وقالوا كيف يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام علينا غلام وفي كبار المهاجرين وفي كبار الأنصار؟ يعني كيف شاب عمره 18 سنة يؤمر على كبار الصحابة اللي عندهم خبرة في المعارك وعندهم خبرة في الحروب وعندهم خبرة في اللقاءات؟ وهون الملحظ بنشوف إنه مقاومة التغيير أو استغراب تسليم الشباب للقيادة هذا طبع بشري. أي مؤسسة إذا تولى فيها شاب منصب وكان في ناس أقدم منه طبيعي يكون في شوية تململ، طبيعي يكون في حالة من عدم الرضا، لأنه بيقول لك أنا خبرة أكثر منه، في ناس حنكة أكثر منه، في ناس أقدر منه، أكيد هذا لساته شاب ما عنده الخبرة الكافية. لكن المدير الناجح اللي بيوثق بالشاب اللي عنده وبيستعمله هو اللي بيعرف كيف يحسم هذا الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان بدأ بعافيته صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشتد عليه الألم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن وصل النبي الكلام، وصل النبي عليه الصلاة والسلام اعتراض الناس أو بعض الناس على قيادة أسامة لجيش المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، غضب شديد، وتحامل على ألمه صلى الله عليه وسلم، وعصب على رأسه بعصابة وخرج المسجد وهو يتألم. ثم صعد عليه الصلاة والسلام المنبر وخطب الناس خطبة حاسمة أنهت الجدال. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة، ولئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقا. يعني أبوه كان بيستحق القيادة وكان بيستحق الإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة فاستوصوا به خيرا. كانت هاي الخطبة بمثابة رسالة إدارية من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الكفاءة والمهارة بالعمل والشغل والمؤسسة هي اللي بتحكم، مش بس العمر ولا الأقدمية. خاصة اليوم الحاجة أكثر للكفاءة، واليوم الحاجة أكثر للمهارة، واليوم شفنا دول بتوظف شباب بدون شهادة، لكن لأنه عنده الكفاءة والمهارة القادرة على إنجاز العمل. فالقائد الواثق اللي هو مثله النبي عليه الصلاة والسلام حمى قراره ودعم الشباب ودعم اختياره صلى الله عليه وسلم، وما تخلى عن سيدنا أسامة لما رأى اعتراض الناس عليه. سبحان الله، شاء المولى إنه بعد هاي الخطبة بأيام قليلة إنه النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى الرفيق الأعلى. الآن صار زلزال في المدينة، المدينة ارتجت والعرب ارتدت عن الإسلام، والأخطار صارت تحيط بالمدينة من كل جهة. الصحابة وكان منهم سيدنا عمر ذهبوا إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له: يا خليفة رسول الله، أنت شايف اللي صار بالمسلمين وما حل بهم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: يا خليفة رسول الله، نطلب منك إنك توقف جيش أسامة وما تبعث الآن للشام، لأن المدينة بخطر والمدينة بحاجة للرجال. لكن سيدنا أبو بكر أصر إصرار شديد على إنفاذ جيش أسامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد لواءه. فلما شافوا إصرار سيدنا أبو بكر قالوا له: إذا كنت مصر وعازم وجازم إنك تبعث الجيش، فاطلب من أسامة إنه يتنحى عن الجيش وعن قيادة الجيش، وعين من هو أقدم أو أكبر أو أخبر منه. سيدنا أبو بكر
لما سمع هالكلام من بعض الناس بعض الصحابة كان جالس، قام وأمسك بلحيته وقال: ثكلتك أمك، أستعمله أو قال استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ واحد النبي عينه أنا بدي أشيله؟ فسيدنا أبو بكر أصر على إنفاذ الجيش، وأصر على أنه يكون قائد الجيش العام سيدنا أسامة زي ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج خليفة المسلمين سيدنا أبو بكر في وداع الجيش، ومشهد عظيم جدا جدا جدا من الأدب والتواضع من سيدنا أبو بكر، والقيادة والحنكة من سيدنا زيد. بيخرج سيدنا زيد راكب على حصانه متقدم على الجيش، وسيدنا أبو بكر الصديق يخرج قد أمسك بخطام الحصان تبع سيدنا زيد وماشي على رجليه بيودع سيدنا زيد. فسيدنا زيد مليء بالأدب، قال: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو والله لأنزلن، يعني يا بتركب معي يا بنزل، أما مش معقول أنا راكب وإنت بتمشي. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بهيبة وتواضع: والله لا تنزلن ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. شوف شوف الآن شو اللي صار. التفت سيدنا أبو بكر لأسامة لقائد الجيش اللي عمره 18 سنة وقال له: يا أسامة، إن رأيت أن تعينني بعمر ابن الخطاب فافعل. سيدنا أبو بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام بيستأذن من الشاب اللي عمره 18 سنة إنه يترك لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر بالمدينة عشان يساعده بإدارة الدولة، لأنه عمر كان مهم جدا لسيدنا أبو بكر، وتخيلوا إنه سيدنا أسامة قائد على سيدنا عمر بن الخطاب. فهون هذا الشيء بيعلمنا احترام الهيكلية الوظيفية. اليوم في هيكلية وظيفية وبقول لك لازم ما تتخطاها. هذا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه أصحابه. رئيس الدولة بيستأذن من الشاب لأنه هو القائد الميداني المباشر، فما تخطى صلاحياته ولا همشه لأنه والله عمره 18 سنة وخلص أنا بتخذ القرار. فأجابه سيدنا أسامة وانطلق راشدا ونفذ المهمة بعبقرية عسكرية وحقق انتصار حاسم على الروم، ورجع بالجيش سالم بدون خسارات تذكر. وأثبت سيدنا زيد رضي الله عنه أو أسامة إنه نظرة النبي عليه الصلاة والسلام وثقته كانت في محلها 100%. واللي نستفيده من هاي القصة وهاي المشهد من مشاهد السيرة إنه اليوم الاستثمار الحقيقي بيكون بصناعة قادة من الشباب وتفويضهم ودعمهم وإعطاهم الإمارة. العمر اليوم صار مجرد رقم قدام المهارة وقدام الكفاءة، والمجتمع أو المؤسسة اللي بتوثق بشبابها وبتعطيهم الفرصة وبتدعمهم هي الشعوب وهي الأمم وهي المؤسسات اللي بتصنع المعجزات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: نصرت بالشباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق وفعل الحق ونطق الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا رب، وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا. دائما أستقبل اتصالاتكم ومتابعتكم وآرائكم عبر رقم البرنامج على 0784631، وأدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية، ودائما ما يهمكم ويهم الناس من خلال موقع الدار الإخباري.

يمكنكم أيضا المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق موقع عين أف أم على جميع الأجهزة، وأيضا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي وعبر قناة عين أف أم على اليوتيوب. وصباح الخير، صباح البركة، يا رب توكلنا عليك في بداية هذا الأسبوع، اجعله أسبوعا لينا طيبا مباركا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك
1: يا رب،
0: ويتسع فيه رزقك
1: يا الله،
0: وتمتد فيه عافيتك
1: يا الله،
0: ونستفتحه برحمتك. اللهم ارزقنا خيرك وفضلك وعفوك وعافيتك وسترك وغناك ورضاك عنا.
1: آمين.
0: وتوفيقك ونصرك
1: يا رب.
0: وبارك لنا في يومنا.
1: آمين.
0: واجعله فاتحة لكل خير.
1: آمين.
0: مليئا بالرحمة
1: يا
0: ممتلئا
1: رب.
0: بالبركة. واجعل فيه رزقا يغمر القلوب بالطمأنينة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء.
2: اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب
1: يا رب،
2: وميسر الأمور
1: يا الله،
2: يا باسط اليدين بالرحمة
1: يا الله.
2: اللهم نقي أنفسنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل
1: يا رب.
2: اللهم ارزقنا صبرا جميلا
1: يا الله،
2: وعملا صالحا يقربنا إليك.
1: آمين.
2: وتوفيقا من عندك.
1: آمين.
2: اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، وأن تمسى على قلب كل مهموم.
1: آمين.
2: يا رب العالمين.
1: اللهم
2: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير. الرزق لا يأتي بالقوة، بل يأتي بقدر كتبه الله لك، فتوكل على الله، لا إله إلا الله. أسعد صباحكم والله.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة
1: يا رب،
3: يوم سعادة
1: يا رب،
3: يوم رحمة. اللهم اجعله يوم رزق واسع.
1: آمين.
3: اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرح كروبنا وهمومنا
1: يا رب.
3: اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا.
1: آمين.
3: يا رب العالمين. الله. يسعد صباحك يا أخوي يا عامر، معك محمد الطرودي.
1: الله يسعد صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ليك
4: أسعد
1: السلام.
4: الله صباحك أخونا أبو محمد عامر الرجوع.
1: الله يسعد صباحك.
4: صباح الخير على الإذاعة الطيبة.
1: صباح
4: الخير على العاملين فردا فردا.
1: الله يسعد صباحك.
4: صباح الخير على المستمعين.
1: الله يسعد
4: في بداية
1: صباحك.
4: هذا اليوم الطيب نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة
1: يا الله،
4: ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر ما في هذا اليوم.
1: آمين.
4: وشر ما بعده. ونسأل. آمين. الله لنا ولكم الصحة والخير ودوام العافية. أسأل الله لنا ولكم جميع هذه الدعوات الطيبات.
1: آمين يا رب العالمين.
5: عم عامر.
1: نعم.
5: يسعد صباحك صباح المشاهدين. أنا كثير بحبك لأنك تحل مشاكل الناس. سيف أبو خروب عارضك عباد.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم من عباد كلهم والله. اللهم اغفر لنا ولا تخيرنا. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، ودبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
6: الله يصبحك بالخير أبو محمد.
1: صبحك وربحك.
6: صباح الخير على المستمعين. صباح الخير على كل الشعب الأردني.
1: الله يسعد صباحك.
6: الله يصبحكم بالخير يا رب.
1: صبحك وربحك.
6: ويرزقنا ويرزقكم إن شاء الله
1: يا رب. اللهم أمين.
7: صباح الخير سيد عامر.
1: صباح
7: الخير إلى كل جميع الكادر الجميل النشيط. وصباح الخير للمستمعين الكرام. والله يجعل اليوم خير وبركة.
1: آمين.
7: أسبوع خير وبركة ورزق، ويكفينا شر بني آدم وشر
1: يا رب. اللهم آمين.
7: الله يسعد صباحك
1: يا بندر. صباح يا هلا بندر. أبو محمد وينه اللي كان يذكرنا بمباراة الأردن مع ميسي؟ والله افتقدناه، ما راحت المباراة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا بيتا تعمره الملائكة.
1: آمين.
8: وتغشاه الرحمة.
1: آمين.
8: ولا يخرج منه إلا الخير
1: يا رب.
8: واجعله حصنا حصينا من كل شر
1: يا رب،
8: ومستقرا للسعادة والبركة والرزق الوفير.
1: آمين.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أبو علي العزام.
1: يا حي الله أبو علي العزام. عامر ممكن دعاء صوالح؟ الله يسعد صباحك يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور. يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم نقي صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وبركة في الحال والمال والعيال وفي الوقت والعمل والصحبة. اللهم آمين.
9: الله يصبحك بالخير أخ عامر.
1: يسعد صباحك.
9: الله يصبحك وأنوارنا بأنت والوطن الجميل.
1: الله يسعد صباحك.
9: الأردن السعيد.
1: يلا حييك.
9: معك محمد البطار من الرياض المملكة العربية السعودية.
1: يلا حييك
9: الله يسعد صباحك يا حبيبي.
1: يلا يا محمد الله يطول عمرك خفف عليه غربتك. يلا كلما اقتربت من الله كلما فاض قلبك حبا وتبعثر همك وزال قلقك. اللهم امين يا اخوي جميل.
10: هلا برجوب هلا ابو محمد.
1: هلا يا سيدي.
10: هلا بالشيخ.
1: هلا والله.
10: اسعد الله صباحك بكل خير ومودة.
1: الله يسعد صباحك.
10: يا هلا مرحبا والله.
1: يا هلا يا
10: الله
1: هلا.
10: يسعد الصوت.
1: يسعد صباحك.
10: صبح عليك وعلى الاذاعه وعلى الطاقم الفني جميعا.
1: يلا حييك يلا حييك.
10: الله يقويك يا رب.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
10: كل الاحترام.
1: الله يقوي عزايمك.
10: فيصل السراير من الزرقاء.
1: ونعم ونعم ونعم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
11: صباح الخير سيد عمرو الرجوب.
1: يسعد صباح
11: الخير على الوطن الجميل.
1: يسعد صباح.
11: الله يسعد صباح كل الأردنيين.
1: اللهم أمين.
11: والله يرحمنا برحمته يا أرحم الراحمين.
1: يا الله.
11: أخوك إسماعيل البريجي.
1: ونعم
12: ونعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عملنا وفي
1: أمين.
12: مالنا وفي أعمارنا وفي قناتك وفي عمرك يا أستاذ عامر ببركة صلاتنا على النبي المختار
1: اللهم صل
12: محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله صباحك يا أستاذ عامر.
1: الله يسعد صباحك. والله هذه الفقرة صح خمس دقائق بس والله تحمل من المعاني ما تحمل. أدعي هيك الواحد بيقول بصبح فيها بقول يا رب توكلنا عليك ويدعي الدعاء من قلبه عسى يا رب يا رب أن تكون الإجابة مقبولة يا رب العالمين. يا الله.
13: صباح الخير إليك ولكل متابعينك سيد عامر.
1: سيد صباحك.
13: مني أنا تامر بني حسن والسيد مامون لبقها
1: ونعم
13: أبو عون.
1: ونعم ونعم ونعم.
14: صباح الخير أخوي أبو محمد.
1: يلا حييك.
14: صباح الخير لأخونا أحمد طراونة. صباح الفل 95 مش 90.
1: أيوة الله يقويك. سيارة وكالة جايبة جديد.
15: صباح الخير أبو محمد. صباح النور والبنور والبخور.
1: نسعد صباحك.
15: والفل والياسمين على الكادر اللي بيعمل معاك وعلى جميع المستمعين.
1: يلا يحييك.
15: معك وليد بصوانة.
1: ونعم ونعم ونعم. شاد الحوامدي يقول عين المتحدث أصدق من لسانه.
16: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
17: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
18: 0 6 5 8 700
19: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
20: جو بترول هي 0-6-5-8-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: الآن لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخير.

أسعد الله صباحكم من جديد وأهلا ومرحبا بكم. اليوم بدنا نتحدث بحديث خصوصا بأن مقبلين احنا على يعني القبول الموحد اللي راح يكون بنهاية هذا الشهر، وبعد ذلك احنا رايحين نروح على الجامعات. وهون بدي أتحدث معي وإياكم بشيء، يعني راح أطول شوي بس سامحوني عليه، مش راح أطول كثير. يعني 132 ساعة جامعية، مزبوط؟ تخلص من هالجامعة، بتتخرج، تجيك شهادة الجامعة، مجلس عمادة الكلية بتقول لك ان الطالب عامر محمد الرجوب انهى 132 ساعة جامعية وما الى ذلك، حتى يقولوا لك مبروك. 132 ساعة لإثبات شو؟ ليش ما زلنا نخرج شهادات لعالم انتهى، أم أننا ما زلنا نؤجل البطالة؟ بمعنى أنه بدل كل 3 سنوات الطالب يتخرج ويطلع عندي 70,000 خريج، لا خليها كل 4 أعوام. الطالب الأردني بدخل الجامعة غالبا أمامه 4 سنوات، يعني 132 ساعة معتمدة حتى يحصل على درجة البكالوريوس. سؤالي، هل 132 ساعة كلها تخصص؟ هناك ساعات لمتطلبات التخصص، ساعات للكلية، ساعات للجامعة، مساقات اختيارية وإجبارية، وكل واحدة منها لها مبرر أكاديمي. لكن إذا كان الهدف أن نخرج خريجا متخصصا وقادرا على دخول سوق العمل، فلماذا لا يكون ولا تكون كل ساعة من ساعات الجامعة موظفة بوضوح في بناء هذا الخريج؟ إذا كانت الجامعة تقول إن بعض الساعات خارج التخصص ضرورية لبناء شخصية الطالب وثقافته وتوسيع مداركه، فهذا كلام للأمانة مهم ومحترم. لكن السؤال الآخر، هل الطريقة التي ندرس بها هذه المساقات وهذه الساعات تحقق فعلا هذا الهدف؟ هل تجعل الطالب أكثر قدرة على التفكير؟ أم أنها تتحول في كثير من الأحيان إلى مواد يريد الطالب فقط أن ينجح فيها ثم ينساها بعد الامتحان؟ والدليل على ذلك بأن هناك بعض المساقات وبعض الساعات لحد اليوم بالجامعات الأردنية ناجح راسب، يعني ما بتنحسب بالمعدل. لكن بس هاي لكن الآن اللي بدي أقولها هي جوهر الموضوع. إذا كانت لدينا ساعات خارج التخصص، فلماذا لا نسأل أنفسنا هل يمكننا أن نعيد تصميمها؟ هل يمكن أن نأخذ جزءا منها ونضع فيه مثلا الذكاء الاصطناعي، المهارات الرقمية، تحليل البيانات، التواصل واللغة، العمل الجماعي، ريادة الأعمال، التفكير النقدي، إدارة المشاريع، التدريب العملي؟ لماذا لا يكون الطالب مثلا في كلية الآداب قادر على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟ طالب الهندسة قادر على إدارة مشروع والتواصل مع الفريق؟ لماذا لا يكون طالب الإعلام مثلا قادر على تحليل البيانات وإنتاج المحتوى الرقمي؟ لماذا لا يتعلم طالب الإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل واتخاذ القرارات؟ يعني اليوم روح 132 ساعة، ساعات التخصص 90، طيب الباقي بعد 101 و110 و106 وما إلى ذلك؟ طيب ما إحنا قلنا هذا التوجيهي، وخصوصا البتك، إنه أول ما يدخل الطالب أول سنة تمهيدية وتأسيسية هو مش بحاجتها لأنه متخصص. طيب يا أخوي، على عينه وعلى راسي كل باقي المواد كلها، على عينه وعلى راسي. بس اليوم الناس تطورت، بدال ما تعطيني 101 لغة عربية و106 و109 وما بعرف قديش، يا زلمة أعطيني ذكاء صناعي. لماذا تبقى بعض الساعات محكومة بمنطق أكاديمي قديم، بينما سوق العمل اليوم يتحرك بمنطق مختلف تماما؟ المشكلة ليست أن الطالب الأردني يدرس 132 ساعة، أبدا هاي مش مشكلة، مش مشكلة تخليه يتقيمن، هاي مش مشكلة. المشكلة إذا درس 132 ساعة ثم اكتشف بعد التخرج أن جزءا كبيرا من هذه الساعات لم يجعله أكثر قدرة على المنافسة، اعتذر، شو استفاد؟ كم ساعة للتخصص فعلا؟
ما الحد الأدنى من المعرفة التخصصية التي يحتاجها الطالب فعلا حتى يكون خريج كفؤ ما نفرخ بطالة؟ بعد تحديد هذا الحد بنسأل ماذا نفعل ببقية الساعات؟ هل نكرر المعرفة؟ هل نضيف مساقات لا يحتاجها الطالب؟ أم نستثمرها في شيء ينقص خريجنا اليوم؟ هذه هي النقلة التي نحتاجها. ليس بالضرورة أن نقلل مثل ما قلت 132 ساعة، قد نبقيها 132 ساعة لكن نغير وظيفة ال 132 ساعة. وهنا فرق جوهري. تخيلوا معي، تخيل أنه جزء من هذه الساعات أصبح مرنا، بمعنى الطالب يختار مسار إضافي في التكنولوجيا، آخر يختار مسار في ريادة الأعمال، ثالث مثلا يختار مسار في المهارات المهنية، رابع يختار تدريب ميداني، خامس يعمل على مشروع حقيقي مع شركة أو مؤسسة أو وزارة أو بلدية أو مستشفى أو مدرسة، أفضل لحد اليوم من مشروع تخرج نظري. اليوم كنا وشو مشاريع التخرج عندنا؟ نظرية، تأخذها بتكتب على الورقة وبتروح. يا زلمي خليه يتدرب. العالم اليوم لا ينتظر خطتنا الدراسية، انسوا. والأهم من ذلك كله أننا يجب أن نعترف بحقيقة لا تحتمل التأجيل، الوظائف تتغير أسرع من الخطط الدراسية. الذكاء الصناعي اليوم لم ينتظر ولن ينتظر حتى تعقد الجامعة لجنة لتحديث الخطة، والاقتصاد الرقمي لم ينتظر ولن ينتظر موافقة مجلس الكلية، والشركات لم تعد تسأل فقط عن اسم الجامعة والتخصص، اليوم تسأل سؤال واضح: ماذا تستطيع أن تفعل؟ ماذا أنجزت؟ هل تستطيع استخدام التكنولوجيا؟ هل تستطيع العمل مع الآخرين؟ هل تستطيع أن تتعلم شيئا جديدا بسرعة؟ الأهم ماذا تملك من مهارة، حتى أنه اليوم بعض الشركات تقول بأن المهارة أهم بكثير من الشهادة. اليوم لما نتخرج تأخذ هاي الشهادة لا تبروز لي إياها بغرفة ضيوف، وغير بروزت بغرفة ضيوف شو بدي فيها أنا؟ إذا اليوم كل الشغل صار ذكاء صناعي وآي تي وما إلى ذلك، أسعى بيطلع واحد بيقول لي ما هو كل تخصصاتنا بالجامعة دخلنا فيها الذكاء الصناعي. ورقي ورقي اليوم بيقول لك ما هو الإعلام زمان كان تقليدي صار إعلام رقمي. نفس الكادر التعليمي، وتزعلوش مني، إذا إحنا عمرنا 40 سنة وكبرنا وهرمنا على استخدام الهاتف كما يستخدمه ابن 15 سنة. هون التحدي. هون التحدي. التحدي مش إني أجيب نفس التخصص بس أحطه اصطناعي، ولا أحطه في آي تي، ولا إني أحط فيه أي شيء آخر، لا. هون بصبح التحدي أمام التعليم العالي الأردني أكثر من تعديل مساق أو حذف متطلب. التحدي هو هل نريد جامعة تخرج طالبا أنهى خطته، أم أننا نريد جامعة تخرج إنسانا أثبت كفاءته؟ نحتاج أن نعرف عن طريق تقديم هذه المعرفة. إذا كان الهدف من بعض المساقات بناء شخصية الطالب فلنجعلها تفعل ذلك فعلا. إذا أردنا الطالب عنده تفكير نقدي بنجعل الطالب يمارس التفكير النقدي. إذا أردنا التكنولوجيا نجعله يستخدمها وينتج بها. ما بدنا مساقات تحفظ اسمها فقط، بدنا مساقات تحقق هدفها. الجامعات ليست وحدها المسؤولة، صحيح في مسؤولية على مجالس التعليم العالي، في مسؤولية على الجامعات ومجالسها وكلياتها، في مسؤولية على أعضاء هيئة التدريس، في مسؤولية على القطاع الخاص، لكن قبل كل ذلك هناك مسؤولية على صانع القرار أن يسمح لهذه الجامعات أن تبدأ. لماذا لا نختار عدد مثلا من التخصصات ونقول إنه إحنا راحين نخلي البكالوريوس ماشي، بس خلينا بهذه السنوات الثلاث أو السنوات الأربعة قد ما بتكون. ترى بريطانيا ثلاث سنين، بريطانيا ثلاث سنين بخلصوا وبيجوا. خلينا نقيس الكفاءة، خلينا نزيد التدريب، خلينا نربط بعض المساقات بمشكلات حقيقية، خلينا نستخدم الذكاء الاصطناعي، خلينا نسمح بمسارات مرنة، نراقب النتائج، إذا نجحت منوسعها. أما إنه نبقى عشرات السنوات وإحنا نناقش 132 ساعة كثيرة أم قليلة، بينما العالم اليوم
يغير كل قواعد اللعبة. هذا ليس إصلاحا، هذا انتظار، والتعليم العالي لا يحتمل الانتظار. المطلوب شيء أكثر عقلانية، أكثر جرأة. المطلوب أنه نعيد توزيع القيمة داخل السنوات الأربعة. لماذا لا نقوم اليوم بمراجعة وطنية حقيقية لمكونات برنامج البكالوريوس؟ لماذا لا نقوم بتحديد واضح للمعارف والمهارات المتخصصة التي يجب أن يمتلكها الخريج؟ لماذا لا نخصص جزء مرن من الخطة لمهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمهارات الرقمية والتواصل والعمل الجماعي وريادة الأعمال؟ طبعا كل شيء حسب طبيعة التخصص. ليش ما نخلي التدريب والمشاريع الواقعية أصلا جزء أصيل من التعليم؟ أغلب خريجينا لما يطلعوا على سوق العمل بقول لك شغلة واحدة، بأن مخرجات التعليم لا توائم سوق العمل. صار لي 10 سنين وأنا سولفها 10 سنين وهي. بعدين تعالوا خلينا نقيس الخريج بعد التخرج، مش قالوا مرة فيه كفاية؟ وينها؟ شو أخبارها؟ طب خلينا نروح نستمع لأصحاب العمل، للخريجين، خلينا نربط نتائج هذا التطوير البرامج، خلينا نربطها مع الشغل. الخلاصة يا إخوان، والله اليوم لا أطالب بأن تصبح الجامعة أقصر أبدا. التربويين والأكاديميين هم الأدرى، بس أنا بطلب بأن تصبح أذكى. ما بطالب أنك تلغي 132 ساعة وتخليها 90، لا. أنا بسألك شو بدي اعمل بهاي الساعات كلها 132 ساعة؟ إذا كانت لدينا ساعات لا تصنع معرفة، لا تبني مهارة، لا توسع عقل الطالب، لا تقرب من سوق العمل، وشو بدي فيها؟ ناجح راسب ولا بس أدفع عشان الرسوم؟ المشكلة مش إنه الطالب درس كثير، المشكلة أنه لم يتعلم بما يكفي. وهنا يجب أن نتوقف عن سؤال كم ساعة يحتاج الطالب حتى يتخرج. لا، نبدأ بالسؤال الذي سيحاسبنا عليه المستقبل، ماذا يستطيع هذا الطالب أن يفعل عندما يتخرج؟ يا أخوان والله ما بدنا خريج أنهى الساعات. الموضوع ليس بالكم، الموضوع بالنوع. أنا شو بدي بطالب خرج 132 ساعة وهو ولا استفاد شيء؟ اطلع اسأله ولا حبه. احنا بدنا خريج أثبت كفاءته، إنه لما يتخرج هذا الخريج كل العالم تفتح إيديه له. طيب خلينا نحل مشكلة البطالة احنا وياكو بهذا الموضوع. بتعرف كم طالب يتخرج بالسنة بكل 4 سنين؟ يا أخوان 70,000 خريج بيجوا عليك بيقول لك والله إحنا بدنا نواكب التطور. كيف نواكب التطور؟ يقول لك كل شيء ما هو صار فيه ذكاء صناعي، كل تخصص نفس التخصص بيحطوا فيه ذكاء صناعي. طيب يا زلمة يا أخوي، هل أنت عندك القدرة؟ هل عندك اليوم هيئة تدريسية؟ هاي الهيئة التدريسية وصلت الذكاء الاصطناعي؟ معها شهادات بالذكاء الاصطناعي؟ اليوم الدكاترة اللي عمره 50 و55 و60 و70 على راسي من فوق، بس يا عمي ما عنده هاي المهارات، والله ما عنده هاي المهارات. وإحنا جربناها بكورونا أيام ما كان التعليم أونلاين وأيام ما كان التعليم على الواتساب، شو متجربناه؟ طيب اليوم سؤال آخر، بهالزمانات قالوا الأردنيين يدرسوا تمريض، كل الأردن درست تمريض حتى صار عندنا بطالة بالتمريض. بعديها بشوي قالوا لا ادرسوا آي تي، كل الأردن درست آي تي صار عندنا بطالة. اليوم الكل بيقول لك روح ذكاء صناعي، والله يا كل خوفي إنه بعد 4 سنين يصير عندنا بطالة. كل سنة بيطلع عصر جديد، واليوم العصر بتطور، التكنولوجيا بتتطور، اليوم العالم بتطور، والله العظيم الذكاء الاصطناعي وكل هذه المواد والعلم الجديد ترى ما بيستنى عامر ولا أحمد طراوني ولا أي رئيس جامعة يقعد ويشكل هيئة وآسف ويشكل لجنة ويقعد مع مجلس التعليم العالي وبدنا تخصصات جديدة. لا ما عندكيش دكتور، بدنا كذا، جيب هذا حط هون، يلا ماشي. ومشي وشو استفاد؟ دخلك مشروع التخرج عندنا بالجامعات الأردنية، شو بدي فيه نظري أنا؟
إذا أنت بدك تعطيني تخصص 3 سنين مزبوط؟ السنة الرابعة يا رجل شبكني بالقطاع الخاص، قل لي روح اتدرب مع هذا القطاع سنة كاملة ودبر حالك، وأنا بحاسبك على مشروع تخرجك، ماذا أنجزت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا عملت، وعمل هذيك الساعة اعمل لي أنت أسئلة بالتخصص، واعمل لي بالثقافة والتعامل مع الناس، وبتحمل سوق العمل ولا بتحمل سوق العمل. كل سنة بنعمل شيء غريب عجيب.

0: إذا إحنا بدنا نروح نحفظ خلص عمي خلونا بالدور وعطونا الجامعات أونلاين وبنبحث لكم خلص. إذا وضب الموضوع على إني أدفع حق المساقات بدفع حق المساقات. اليوم شو التخصصات الجديدة اللي عنا؟ نفس التخصصات نفسها نفس الهيئة التدريسية إلى اللهم واحد واثنين بتغير نفسهم، والنتيجة زيادة في رسوم المساقات طب أنا بدي أدفع 150 ليرة اليوم مثلا حتى أروح أدخل تخصص محدد هندسة صناعية أو ما إلى ذلك، ممكن تقول لي شو الجديد فيها؟ ممكن تقول لي إذا أنا بتخرج اليوم بطلع بفوت على سوق العمل مباشرة بتوظف ولا حاصل وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير قسم بدا ذكرني عندي بالدار شو أعمل فيهن؟ شو بدي أعمل فيهنينها؟ إذا ما مارست، إذا ما تعبت، إذا ما عمل الدورات ما بتشتغل. واليوم كلهم بيقولوا لك للشباب، شو بيقولوا للشباب؟ روح اشتغلوا، اتعبوا على حالكم، خذوا دورات، فوتوا أونلاين، تعلموا إنجليزي. طيب يا زمان أنا عندي سنة بالجامعة فاضية، 101 105 شو متطلب جامعة إجباري، متطلب كلية إجباري، متطلب تخصص، نشاط لا منهجي، شو بدي فيه نظر كلهم؟ هذول شو بدي فيهن كلهن؟ تعال انت وقول لي سوق العمل يذهب الى للذكاء الصناعي، خذ هاي المادة مدخلي للذكاء الصناعي. بتقول لي سوق العمل مثلا او ثقافة الطالب وادراكه يحتاج الى اللغة الانجليزية، خذ مساقات اضافية باللغة الانجليزية. بروح علي يقول لي تعال انت طالب اعلام، تعال يا عامر انت طالب اعلام، بقول لك بقول لي الاعلام اصبح اعلام رقمي، بدك 6 ساعات تدريب، روح خذ 6 ساعات تدريب. باخر سنة كله يروح من عمارنا، الله المستعان.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. التسجيل الأولي للحج يبدأ اليوم ويستمر حتى 27 من أيلول. وزير خارجية إيران يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها، وإلا ستكون عرضة للاستهداف. إيران تستهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز. قوة الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيران الرشاشات الثقيلة من تلة الجلع في الجولان المحتل باتجاه الأراضي الزراعية. المبعوث الرئاسي الروسي يقول إن زيارة كوشنر وويتكوف لموسكو مهمة لصنع السلام. الكريملين يقول إن بوتين أبلغ كوشنر وويتكوف بضرورة حل المشكلة الجذرية للصراع مع أوكرانيا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة

0: المرضى، المستشفى التخصصي. شكراً على ثقتكم بنا.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: ويك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ألو؟
2: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
1: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
2: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. يعني واحد من الإخوان باعث لي هون، شو بقول لي؟ بقول لي صباح الخير، هل من المنطق أن يكون تخصص القانون خاليا تماما من أي مادة باللغة الإنجليزية في الوقت الذي تبرم فيه معظم الاتفاقيات والعقود في المؤسسات الحكومية والشركات باللغة الإنجليزية؟ أعتقد أن إتقان المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية أصبح ضرورة لخريج القانون وليس مجرد مادة إضافية. رسالة أخرى، معلش سمعكم إياها. نظام التوجيه أصبح حقول، وفي الجامعات يعيد الطالب دراسة العربي والتربية الوطنية إلى آخره. أين الحقول وأين التخصص؟ هاي سؤال ثاني. معنا أبو سيف من الصبيح من السلط. صباح الخير يا أبو سيف.
6: يسعد صباحك يا أستاذ عامر.
5: هلا يا سيدي، الله يحييك بارك فيك،
6: يطول عمرك. يعني أستاذ عامر أنت دائما بتلامس أوجاع الأردنيين، بس اليوم بالذات أنت حطيت أصبعك على الألم في كل بيت أردني، لأنه بكل بيت أردني في خريجين من 2 إلى 3،
5: صحيح،
6: خريجين جامعات وقاعدين وبدوروا على شغل. هلأ هي صفت أنه الثقافة أنه إحنا بدنا كرتون نحطها بهالبيت وخلصت فكت، لا. هاي الجهد لازم يكون من الأول والأخير على الأهل وعلى الطالب نفسه، أنه هو يشتغل على نفسه. مثلا الطالب يروح يأخذ دورات، هو بيأخذ دورات مشان يجيب هالورقة هاي أو الشهادة هاي ويدعمها بالسي في تبعته مشان الوظيفة كذلك الأمر،
5: صحيح.
6: لا، هي المفروض أنه هاي الدورة اللي أخذتها تنعكس وتنمي عندك القدرات والمهارات الموجودة عندك.
5: وليش ما ليش ما يأخذها الدورة بالجامعة؟
6: 100% سيد العزيز، بس هذا الموضوع لازم يبلش من الأهل ويبلش من الطالب نفسه وينتهي بالجامعات والمؤسسات التعليمية. إحنا ما بنقدر نوجه أصابع اللوم وأصابع الاتهام مثلا للجامعات للهذا، إذا الشخص نفسه ما بده يتعلم، لو توديني الدورة ما بيتعلم منها. إحنا بدنا نغير الثقافة، هي الفكرة تغيير الثقافة، من إني أجيب ورقة أدعم فيها السي في تبعتي وإني أروح أشتغل مشان إنه يكون عندي كم شهادة والله جايبهم، لا. هو لازم الموضوع هذا ينعكس عليك وينعكس على المهارات الموجودة عندك، وإنت بنتك أنت نفسك تكون حاب تنميها. هذا بداية.
5: نعم.
6: الشغلة الثانية هاي، ريت لو تنطرح بالجامعات ونلاقي أذان صاغي من وزارة التعليم العالي ومن وزارة التربية والتعليم، إنه تعالي يا عمي وديني مساقات مثلا، تعال مثلا هندسة الميكانيك، وديني مثلا على سيارات الكهرباء، دخلني على الشغلات، اعملني، خليني up to date. ما تعملني إنه طالب
5: خلي عندي مهارة زائد شهادة،
6: يرحم والديك. بالضبط. هاي هي،
5: صحيح.
6: فهذا الموضوع لازم يبلش بداية من الطالب ويظل مستمر للمؤسسات التعليمية الموجودة عندنا، مع احترامي لكل مؤسسات التعليمية، لكن للأسف إحنا الآن عندنا، إحنا يعني بتحس إنه إحنا فقدنا السيطرة من ناحية عدد الخريجين للوظائف ما في.
5: ما في. وبعدين ومعلش سامحني بهالشغلة أبو سيف حتى أختم معك وأشوف أخونا مهند. قبل فترة عملت مقابلة مع إبراهيم تخلص جغرافيا، قالوا له روح خد دورات، أخذ دورات، روح كذا ما إلى ذلك. فأي وظيفة دياب بدك تروح على القطاع الخاص، وظائف الحكومة محدودة. شو بده يسألك؟ شو بتعرف تشتغل؟ شو عندك مهارة؟ كيف لغتك الإنجليزي؟ ما بده يسألك خلص 132 ساعة ولا أقل ولا أكثر. هذا السؤال، هذا كمان دور اليوم، دور كمان بدال ما تعطيني مواد 60 ساعة ما بعرف شو هاي المواد، مداخل وإجباري واختياري ومادة حرة. لا يا أخوي يعطيني دورات فيهن وخلص.
6: بالضبط. أنا بدي أنهي لك بمثال.
5: تفضل.
6: علي أنا نفسي.
5: تفضل.
6: أنا درست أدب إنجليزي في إحدى الجامعات الخاصة، أدب إنجليزي. والله اللي تعلمته من الوظيفة، أنا اشتغلت بعدها بالأمم المتحدة. اللي تعلمته بالوظيفة هاي ليس له أي علاقة باللي تعلمته بالأربع سنين.
5: شكرا.
6: وأنا دارس أدب إنجليزي.
5: شكرا.
6: بس أنا اشتغلت على نفسي، أخذت دورة مثلا مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية. مصطلحات صحية. فكنت اشتغل على نفسي واثابر على نفسي.
5: الله يسعد صباحك يا ابو سيف. معنا اخونا مهند من عرجان من عجلون. صباح الخير يا مهند.
7: الله يعطيك العافيه محمد.
5: هلا يا اخوي تفضل.
7: يا رجل بالله وبيك.
5: وصلت ان شاء الله على المقدور عليه.
7: يجي نفس موضوعك بس بطريقه ثانيه.
5: هات.
7: البني ادم بدرس مشان شو؟ مشان يتوظف.
5: اها.
7: طب هسه في مشكله بوزاره الصحه مثلا، في عندك مطالبه بالتمريض وبالطب.
5: طيب.
7: وبنفس الوقت مانعين الانسان المجتهد اللي دبر حاله بعقد خارج المملكه، بقول لك ما فيش بدك بديل. طب انا منين اجيب بديل انا كموظف؟ يعني اجتهدت وحصلت عقد خارجي.
5: مهند طبيب ولا ممرض انت؟
7: ممرض. لا انا بدي لا زوجتي ممرضه.
5: ممرضه. طيب
7: انا بشتغل خارج البلد.
5: ماشي.
7: وقابلت زوجتي وصح لها عقد خارج البلد،
5: قدمت اجازه
7: اجازه الدراسه صار لنا 3 شهور. الله وكيلك ما خلينا نايم، ما خلينا نشوف جلاله سيدنا وسمو ولي العهد. بقول لك الشباب لازم يتطوروا الشباب. طب انا بجي لك عمل صعبه، قاعد انا قاعد بجي لك عمل صعبه، بتوظف مكاني واحد بصير عنده خبره برجع بطلع برا. انا بدنا ذكاء اصطناعي بالاداره مش ذكاء اصطناعي بالدراسه.
5: ما اعطوها 3 شهور اجازه ولا اكثر من 3 شهور بدها؟
7: هي طالبه سنه، صار لنا 3 شهور بنركض، بدنا اجازه الدراسه.
5: طيب ماشي يا مهند. خذوا مهند، خذ مهند. معانا وليد من الجندوي العمان. وليد صباح الخير.
8: الله يسعد صباح.
5: هلا يا اخوي وليد تفضل.
8: انا بتشكرك جدا على هيك موضوع.
5: الله يبارك فيك، بالعكس واجبها.
8: انا لي 10 سنين بسوق العمل الحمد لله.
5: ممتاز.
8: وبيجيني ناس خريجين.
5: اها.
8: هل يعقل بس سؤال هيك بعدين هسه بحكي لك الموضوع. هل يعقل سؤال محاسب، انت دارس محاسبه ما بتعرف شو يعني اكسل؟
5: اها.
8: في بالإكسل معادلات إذا عملتها وكنت أنت أمورك تمام فيها، أي معادلة في الدنيا أي إشي حسبة بدك تحسبها بتخلصها بدقيقة.
5: أقل حتى.
8: إنك إذا أنت ما بتعرف لو أنت ما بتعرف بدك كثير وقت. فإن طالب، نفرض إنه الطالب إجا عنا على الشركة
5: ماشي.
8: بده يتوظف. إذا هو بالإكسل أموره 100% أنا شو بدي أحسن من هيك؟ أنا ليش أجيبه عندي وأعلمه سنتين وأخلي راتبه 300 دينار، بعدين أعطيه دورات على حساب الشركة؟ أنا قاعد بحكي معك نفرض أن أنا صاحب عمل، لأنه أنا بقطاع خاص مش صاحب عمل.
5: ما هو الأهم أنا قاعد وليد الأهم القطاع الخاص، لأنه فرص العمل كلها قطاع خاص.
8: بالضبط. وهذا المايكروسوفت أوفيس بشكل عام كباكج كامل كل الأنظمة اللي فيه. يجيني طالب مخلص جامعة ما بيعرف يبعث إيميل. مش قصدي، الموضوع كثير سهل. يعني انت ما بتعرف تبعت ايميل، ما بتعرف انه احنا بدنا نحكي دير عامر ونحط تحت ريجارد وبالنص نكتب البادي تبع الايميل. بلاش اي حدا بخص الداتا الاحصاء مثلا، الاحصاءات العامة الدار مش في تخصص احصاء.
5: صحيح.
8: بتحدى اي جامعة في الاردن تدرب طالبها على برنامج الباور بي اي اللي هو اصلا بيطلع الداتا، اللي هو اصلا لما يدخل على سوق العمل بده يطلع الداتا منه وما بيعرفه ولا بيعرفوا ايش هو. وناس بسوق العمل حاليا ما بيعرفوا شو الباور بي اي. ففي شغلات استاذ عامر كوورد كهدول الشغلات، احنا عندنا كمبيوترات من زمان، الاردن كثير متطور.
5: صحيح.
8: يعني شباب الاردن المراهقين وهدول الناس بيمسك لك التليفون بفرطه، يعني بيخلص لك كل اموره، بيبرمج لك اياه، بيعمل لك اياه.
5: وليد انت بتعرف انه في بعض الجامعات الحكوميه بدرس محاسبه بالعربي؟
8: شكرا. وفي بعض الجامعات الحكوميه تخصصك مثلا قانون مثلا، ما مش يعني مش كثير بالتخصصات، بقول لك محاسب واحد. طبعا شو بدي بالمحاسبه؟ بلاش القانون.
5: صحيح
8: انت حكيت فيها القانون. احنا مثلا عقودنا بالشركه كلها بالانجليزي.
5: صحيح
8: ما في قاعدوا يدوروا على محاميين انه يعملوا عقود بالانجليزي، ما لقوا يعني بنت صارت مساعده. انت عرفت شو قصدي؟
5: انا فاهم يعني قصدك. ما هو قصدك اللي حكيت فيه انا اليوم
8: هو سكيلز. لو انا وياك استاذ عامر قاعدين مع بعض، الموضوع كثير كثير بسيط. بس انت كطالب 4 سنين، والابهات والامهات قسما بالله بتعبوا عشان الابن يتخرج، ويا حرام بتخرج يعني انا يتخرج ويروح يشتغل على توصيل. ليش؟ حرام.
5: ما عنده مهارة والله، حرام.
8: يدفع 2000 دينار تدريب عشان تدريب ودورات. أنا لحد الآن وعمري 34 سنة، لحد الآن بأخذ دورات. بأسبوع واحد تقدر الإكسل أدفانس تخلصه، بأسبوع واحد الباور بي آي أدفانس تخلصه بأسبوع. يعني هي ما بدها إشي، الشركة بتعطينا إياه و300-400 ليرة الدورة. يعني أمور خيصة.
5: ما هو بدل هاي الدورة يا أخو يا وليد لازم بأخذها محل مساق من المساقات اللي بالجامعة، اللي هو ناجح راسب، اللي هو ناجح راسب واحد. هذا بالضبط. ناجح راسب بيعتبره. الله المستعان. معنا اخونا احمد من الشهابية. اشكرك يا وليد. احمد الشهابية من الكرك. احمد صباح الخير.
9: صباح الورد، كيفك استاذ؟
5: هلا يا اخوي. هلا يا احمد، تفضل خير.
9: الله يسعدك. انا بحكي من عمان.
5: من عمان. تفضل يا احمد. تفضل يا اخوي. الله يحييك.
9: والله يا استاذ عامر انت فعلا صبت الوجع يعني بمهاره، صبت الوجع بالنقطه الاساسيه. احنا فعليا مش بس الجامعات، البكالوريوس بده اعاده هيكله كامله فعليا. برنامج البكالوريوس احنا لما درسنا برنامج البكالوريوس في الجامعه الاردنيه، انا بحكي بالتسعينات،
5: ماشي
9: اوكي
5: ماشي،
9: في كثير فعليا متطلبات اختياريه، متطلبات الزاميه، في ساعات كثير ناجح راسب.
5: صحيح
9: ما بتاهل فعليا. انت كلامك صح، ما بتاهل الطالب لسوق العمل. الان انا يعني عمري 53 سنه، خريج الجامعه الاردنيه من 95. انا مهندس زراعي بالاساس.
5: نعم.
9: بشتغل لي 25 سنة 30 سنة في قطاع التأمين. ما في خريج بيشتغل بشهادته، لأنه يعني مش مهيئ يشتغل بتخصصه فعليا. اللي بلاقيه بيشتغل فيه يعني. الأساس فعليا زي ما حكيت وحكى الأخ الأستاذ اللي قبلي، اللغة الإنجليزية مهارة أساسية لازم تتطور. لازم طالب بدرس من صف أول ابتدائي أو من خامس ابتدائي لا يخلص توجيه انجليزي، بيطلع بخرج من الجامعه بيعرف صف كلمتين على بعض. 12 سنه بيدرس انجليزي ما بيقدر صف كلمتين على بعض.
5: احمد اذكرك بهالشغله،
9: قول.
5: تذكر امتحان التوجيه لما كان يقولوا لنا التعبير تبع الانجليزي؟
9: مظبوط.
5: قال لك حط عنوانه ودير فلان، وحط اخر شيء مع السلامه 5 من 10 علامات بتاخذ. سكتونا فيهن خلاص، بصير تقول انت بدي 5، ما بتتجرأ تكتب.
9: ما في بقدر تحط، بقول لك حط الاسم، حط العنوان، حط المقدمة.
5: هاي 5 علامات من 10
9: وسط مؤخرة، انت اخذت 5-6 علامات.
5: صحيح.
9: طب وين الثقافة؟ وين التعليم؟
5: وين المهارة؟
9: وين المهارة؟ وينها؟ يعني هلا الطالب لما يجيب 100% اللي جاب 100% من الثانوية العامة، ولا 99.9%، تعالوا قول احكي مع لقاء باللغة الانجليزية.
5: صحيح.
9: 100% بالانجليزي.
5: صحيح.
9: فوالله يا سيدي العزيز فعليا احنا هلا يعني انا بشتغل في شركه التامين، في ناس بيجيك موظفين بيقول له اعمل لي تحليل بيانات، بيقول لك ما بعرف شو يعني تحليل بيانات. داتا اناليسيس، كل الشركات بدها داتا اناليسيس، مش بس التامين، الصحي، القطاع العام بشكل عام، المصانع، التجار، كله بده داتا اناليسيس عشان يعرف كيف يحلل، كيف يبني عليها شغله، ميزانيته.
5: صحيح.
9: الجديده بدها تفوت عليه.
5: يا سيدي اقول لك احنا ما عندناش مهارات، كيف نروح نعمل مقابله بالشغل بس نتخرج؟ شوف هاي اقل شيء بدي اقول لك اياه، ما عندنا هاي المهاره.
9: ما في بيجي تطلع ابنك بده يقابل في شركه، بتقول له يا عم يا بابا حيسالك كذا وكذا وكذا،
5: وروح خذ مدخل الى ما بعرف شو، ومدخل ما بعرف لمين، وهاي 3 ساعات ناجح راسب. ايش بدي فيه انا؟ اعطيني دوره فيه يا زلمه.
9: هذا الاساس، انا اعطيني شيء يهلني مهاره انا اقدر اطلع من الجامعه اقدر اشتغل فيها. خلص.
5: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا اخوي احمد. اي والله الله يسعد صباحك وبارك الله فيك. معانا وداد. صباح الخير يا وداد.
10: اهلا. صباح النور دكتور عامر.
5: الله يسعدك. الله يعافيك. تفضلي.
10: والله صراحه الموضوع يعني اليوم نحكي شائك، وفعلا هو موضوع العصر هسه ولازم نحكي فيه. يعني من كل الفيدباك اللي هلأ عم بسمع المشاركين عم بيحكوا فيها، عم نحكي قديش في فجوة بين اللي بندرسه بالجامعات وبين سوق العمل.
5: صحيح.
10: وعشان نيجي إحنا هون بالأردن نغطي هاي الفجوة، جينا اشتغلنا على المسارات والحقول من التوجيهي أو نحكي من المرحلة الثانوية، وتبعها بعديها اللي هو نظام البيتك عندنا بالأردن حاليا والكليات التقنية، وهاي كلياتها على فكرة إشي كثير كويس.
5: نعم.
10: هي تجربة برا ناجحة جدا جدا جدا ومربوطة بسوق العمل بطريقة كثير بتجنن، بس للأسف ما نعطى عنا orientation إلها بطريقة صح، لا في عنا توعية لهذا الموضوع، لا في عنا فهم شو يعني الحقول، لا مش عارف مين بالضبط يعني بنحط بالمسارات، المواد اللي موجودة بهاي المسارات ارتباطها مع الجامعة، إعداد الطلاب إلها، إعداد المعلمين اللي بدهم يدرسوا هاي المسارات، يعني كلها بتحس لسه ما زالت الحلقة غير مكتملة بطريقة صح. يعني عم نطلع هلأ عنا صار استحداث لكليات تقنية، ويمكن نسمع الدكتور عامر.
5: صحيح.
10: ما في جامعة غير فيها هسه كلية تقنية، وشو بيعملوا بالكلية التقنية؟ هي عبارة عن إعادة النظر بالخطط الدراسية للمواد لإجعلها أكثر مهنياً علشان الطالب يطلع بكفايات معرفية، وهي اللي احنا بدنا إياه، وبدنا كفايات مهارية. والكلية التقنية صاروا يقدموا هذا الموضوع. طب وين المانع من انه نرجع نعيد النظر بخطط المواد في الجامعة؟ البكالوريوس يبطل بكالوريوس عادي، يصير بكالوريوس تقني، بكالوريوس ماجستير تقني، يصير فيه تركيز على المهارات التقنية
5: او مهني.
10: نعم.
5: او بكالوريوس مهني تكنولوجي. صحيح انا معك. صحيح.
10: واكثر من كلمه مهني، يعني بدنا نخليه تقني علشان يكون فعلا اللي بيطلع من اي تخصص عم بيطلع بروفيشنال بمجال عمله. يعني قبل شوي احد المشاركين حكى عن الباور بي اي، حكى عن الداتا اناليسز، هذا كله برنامج واحد بيحل لنا مواضيع نصير نقرا الداتا اللي احنا عم نتكلم.
5: صحيح. صحيح.
10: المشاكل اللي احنا عم بنشوفها، يعني هلا الاحصاءات العامه وعم بيعملوا إحصاء للناس والشعب وكذا، طب ما إحنا عنا تطبيق سند فممكن نستثمره، لو إحنا اشتغلنا صح على طلابنا بالجامعات ما بنطلع بس عبارة عن معرفة تنسى بعد الامتحان، لأنه نطبق نشتغل نظام البيتك اللي يعني القائم عليه عبارة عن نظام مبني على حل المشكلات بالمشاريع، يعني منطلع رواد أعمال صغار، منطلع فكر بيزنس، منطلع يعني إشي كثير مرتب، بس بدنا توعية، بدنا
5: نتدرب
10: عليه. صحيح. بطريقة تكون عارفيته. صح.
5: بدنا جرأة بإعادة ترتيب. أيوة. الحصص بالساعات بالجامعات.
10: نعم نعم. وإعادة تفعيل دكتور أهم إشي الشراكات مع سوق العمل.
5: صحيح.
10: يعني أنا لما باجي بعمل تخصص وبحكي هذا التخصص هسه مطلوب بناء على إيش؟ بناء على إنه في مؤسسين وصاد وعين ولام بحاجة لهذا التخصص.
5: صحيح.
10: إذا أنا بشرك بخلي طلابي سنة كاملة أو سنتين مواد إلهم ينزلوا تدريب عملي في هاي المؤسسات.
5: إحنا هذا والله يا دكتورة، والله هذا اللي إحنا بدنا نركز عليه، إنه يا عمي أنت خذت مواد تخصص، روح طبقها على أرض الواقع، خذ سنة كاملة بدل ما أدخل. يعني واحد مخلص فايت على تخصص، أي تخصص بالله يلحظه، تخصص حاسوب، بقول لك ما تخلى التربية، يا عم على رأسي، على عينه وعلى رأسي، يقول لي روح طبق يا زلمة بمطعم، روح طبق، روح طبق بشركة صغيرة، روح طبق. محمد من السعودية. محمد صباح الخير.
11: صباح الورد. هلا أخوي محمد.
5: هلا يا أخوي، الله يسلمك، طول عمرك.
11: أول شيء بحب أشكرك أنت وطاقم العمل.
5: الله يبارك فيك ويحفظك.
11: وحقيقة موضوعك كبير بحتاج لعدة حلقات.
5: صحيح.
11: يعني
5: بس نبدأ فيه إحنا أستاذ محمد، نبدأ فيه.
11: صحيح صحيح. للأسف أصبحت جامعاتنا حاليا كلها جامعات تجارية بدون رسم لمستقبل الخريج. يعني منلاحظ أن الجامعة حاليا بهمها أنه الطالب يختار التخصص، وما بهمها شو ما بعد التخصص شو بصير بالخريج. هل جامعاتنا في أسئلة كثير بتطرح، هل جامعاتنا بتظل على تواصل مع خريجيها؟
5: لا.
11: هل في لجنة للخريجين؟ هل في لجنة خاصة مثلا للمستفيدين، للتيك هولدرز اللي بيستفيدوا من الخريجين، وشو طموحاتهم وشو المهارات اللي بيحتاجوها في طلاب الخريجين؟ على سبيل المثال أنا بالسعودية بجامعة حاليا. كنت أحضر، أيوة بجامعة، جامعة الملك فيصل، كنت أحضر، أو أنا كنت مترجم للجنة الاعتماد الأكاديمي في الجامعة السعودية.
5: نعم.
11: في تخصصات كثيرة في هنا في الجامعة، في عندنا في كل تخصص في لجنة خاصة للخريجين ولجنة خاصة للمستفيدين اللي هم أصحاب العمل.
5: نعم.
11: وكانت تجتمع فيهم اللجنة وتطلب منهم مثلا كيف آلية مشاركتهم في التخصصات وفي مقررات القسم المواد المطروحة، وكيف آلية دمج مثلا السوفت سكيلز واللايف سكيلز بالنسبة للطلبة من خلال المقررات، كيف يدمجوا هاي المهارات من خلال سوق العمل أو من خلال المقررات حتى تنعكس على سوق العمل.
5: نعم.
11: وحاليا أصبح في تخطيط أنه يعمل استبانات للخريجين ولأصحاب العمل حتى يستفيدوا منهم في تغيير الخطط الدراسية والمقررات.
5: نعم.
11: ويدمجوها بالمهارات الحالية المستقبلية وشو ممكن يستفيد الخريج وكيف راح تنعكس. وأصبح كل التخصصات لديها برنامج اسمه التدريب التعاون.
5: يعني أستاذ محمد، يعني أنت تقصد بأن الجامعة رسمي خطة وخارطة وخارطة وخارطة للطالب أول ما يدخل حتى يتخرج؟
11: بالضبط. وحتى الخطط الحديث كل 4 سنوات 5 سنوات بيصير فيها لها مراجعة حتى يدخل مهارات جديدة في المقررات.
5: تفضل. طيب طب احنا يعني احنا جامعاتنا السباقه وجامعاتنا الاقدم، احنا الجامعاتنا الاقدم وجامعاتنا دائما السباقه، بس احنا خططنا بتقعد 20 سنه. الله يسعد صباحك استاذ محمد. فراس من ام هذينه، تفضل فراس. صباح الورد.
12: الله يعطيكم العافيه.
5: الله يعافيك.
12: موضوع جدا جميل، يعطيكم العافيه عليه.
5: الله يعافيك. الله يحفظك.
12: استاذي انا صار لي 11 سنه بسوق العمل.
5: ممتاز.
12: بشتغل بالاي تي تقريبا باكثر من مجال. وبشركات كبيره خلينا نحكي بالمجال بالشركات الخاصه.
5: نعم.
12: استاذي انا عم بقابل ناس كثير
5: خريجين جدد، يعني فراس
12: خريجين جدد.
5: ممتاز.
12: الشباب عم تيجينا يا استاذي ولا فاهم إشي من اللي بدهم يشتغلوه اساسا. طب اليوم خريج عم بيجيك المفروض انه بده يشتغل.
5: نعم.
12: نص الاو اس يعني السيستم اصلا اللي بده يشغله، الجهاز اللي بيشتغل عليه ما بيعرف يشتغل عليه. ما بيعرف يحكي انجليزي، ما بيعرف للاي اي. طيب احنا صلنا للاي اي زمان، طرحته بارك الله فيكم طبعا على هذا الموضوع. اليوم الاي اي راح يودينا لمكان وتطوره بشكل انت ما بتصدقه، يعني
5: وسريع جدا. صحيح.
12: سريع بشكل انت مش متخيله، لدرجه انه انا اليوم ممكن احط استاذ عامر يتفرج على الدنيا وعلى حاله هو مش مصدق انه هو اللي عمل هيك ولا لا.
5: صحيح.
12: واكثر مما نتصور. طب انت اليوم كخريج ليش ما بتشتغل على حالك في هذا الموضوع؟ هذا بارت واحد.
5: اثنين،
12: خلينا نحكي عن موضوع الجامعه، بما انه الجامعه مش عم تطرح نفس موضوع انه انت مش بتدرسوش اشي يكون جاهز اصلا يطلع. انا درست خلصت من الجامعة 2016. 2016 انا لما طلعت على سوق العمل ما كنتش الي علاقة بكل اشي درسناه، يعني كل اشي درسناه ايامها، يعني ربنا الله عشان اكون صريح معك يمكن 15 ساعة اللي استفدت منهم. غير ذلك ولا اشي، ولا اي اشي اله دخل بالموضوع. واقص على ذلك اللي بعده، اخواني بعديها تخرجوا وشفت موادهم نفس المواد. خلينا نحطه مع جنب. انت اليوم لما تخلي طالب عندك يستفيد من اي، في عندنا اليوم مايكروسوفت، امازون، هدول الجماعات اللي ممكن يعطونا شهادات معتمدة، وطبعا معتمدة من اماكن كثير عندنا بالبلد.
5: صحيح.
12: ليش ما نعتمدهم بالجامعة؟ ليش انت ما تخليه بما انه اخذ اشي له علاقة بهذا الموضوع تخليه يعتمدهم؟ طب ما هو استفاد منها بالانجليزي واستفاد منها بالدراسة واستفاد منها بسوق العمل. طب طلعه جاهز، شو المشكلة؟ ما انت مش قادر تأمن له هاي الكفاءة جوا الجامعة، طيب ليش ما نعطيها من برا؟ ما هو قرد دفع حقه.
5: ما هو فراس كمان المشكلة الثانية، بتعرف شو هي المشكلة الثانية؟ انه اذا ما بدك توظفه بالاردن، اذا بكون عنده المهارة وبكون عنده الخبرة، ترى بتوظف خارج الاردن.
12: صحيح. هو بتوظف خارج، بس برضه لسه لليوم احنا مثلا عندنا شهادات، خلينا نحكي موضوع الهندسه، خلينا نفرض انه بده يروح على الخليج، لازم يكون عنده 5 سنوات خبره جوا الاردن.
5: صحيح. أو صحيح.
12: خبرة
5: صحيح
12: بشكل عام 5 سنوات.
5: صحيح.
12: طيب انت عباره عن حدا مسكته 5 سنوات ومش قادر يشتغل فيهم اساسا.
5: صحيح. انا معك والله يا فراس. معنا اسامه من المفرق. اسامه صباح الخير. يا حي الله، يا حي الله باهل الخالديه. هلا والله، تفضل يا سيدي.
13: عمر يعني موضوع كثير وموضوع مهم وخلص الضوء على يعني اليوم احنا عندنا اجيال يعني صراحة طريقها ما في عنوان.
5: نعم
13: نهائيا نهائيا ما في عنوان. اليوم انا بدي اقيسها على نفسي، دارس صحافة واعلام. اليوم لو انا فترة كنت فيها بالجامعة، لما كنت فترة التدريب تعرف التدريب العملي بتروح على مؤسسات، ولا اعمم عن باقي المؤسسات وكلياتها مؤسسات اعلامية لها الاحترام ولها التقدير،
5: تقعد تتفرج
13: بتروح للامانة يعني بتروح تدريب، انت تروح يا ابن الحلال ما في ما حد بيقول لك مرحبا.
5: صحيح تروح تتفرج،
13: ما حد بيفتح لك مجال انك انت يا اخي اقول لك على سبيل اعطيه خليه يصور، اعطيه اقول له روح منتجه فرجيني كيف راح يطلع معك،
5: اكتب نص
13: علم، اعطيه كيف يكتب الخبر، اعطيه كيف يكتب مقال، اعطيه كيف يكتب. اليوم ما في هذا الموضوع نهائيا للاسف، وكمان في تقصير على الجامعات. الجامعات انت طالب عندك وعدد طلاب عندك خريجين، قاعد تعمل عقد بينك وبين مؤسسات قاعد عشان موضوع التدريب، طب ليش ما بتتابعهم؟ ليش ما يكون في عندك لجنة تطلع وتلف على المؤسسات الإعلامية اللي انت قاعد طلابك يتدربوا فيها وتتابعهم فعلا وهم فعلا بتدربوا، ولا بروح يطش ولا بروح يصور ستوري بنزله على الانستغرام ولا الفيسبوك؟ ليش اليوم ما في متابعة؟ الجامعات للأسف صارت عبارة عن تجارة.
5: طب انا اسامه بدي اقول لك شغله واحده، الاوائل بالتوجيه احنا بندري عنهم ولا بس خلص بنعمل معهم مقابلات لما ينجحوا يجيبوا الاول على التوجيهي وبننساهم؟ سؤال، هل هم ما زالوا الاوائل في الجامعات؟ بس انا بدي اسال سؤال، الاول بالتوجيهي بعده الاول بالجامعه؟ الاول بالتوجيه هذا الفات على احنا تابعنا؟ لا. طيب هسه واحد راح يتحدث ويقول لي يا اخوي انت شو انا فاتح الجامعه عشان أمن وظائف للطلاب، أنا دوري يختلف تماما، بقول له على عينه وعلى رأسه. طيب أقل ما فيها، أقل ما فيها خلي الطالب اللي عندك لما يطلع من عندك فاهم شغله، فاهم شو تخصصه، والموضوع العملي اتركه على جنب، لأنه لا الجامعات دورها توظف ولا وزارة العمل دوره يوظف، ومش عارف دور مين يوظف يعني بالأردن، هن 8000 وظيفة سكرنا. طب والقطاع الخاص على أساس بده يوظف؟ طب معنا إحنا كمان بالمقابل عنا نماذج من جامعات أردنية مختلفة تماما، جامعة سمو الأمير الحسين ولي العهد، طب فوت على برنامجها بالله شوف لي كم طالب بتخرج منها، شو مهارته، اقعد مع خريجه، اقعد معه وناقشه، احكي معه عربي، احكي معه انجليزي، احكي معه بتخصصه، قل له ورجيني مشروع التخرج، خلي ورجيك إياه. روح على جامعة السمية اقعد مع خريجينها وشوف كيف بيشتغلوا، 100% نسبة التوظيف تاعتهم، 100% نسبة التوظيف عندهم هذول، وحتى في منهم بيكملوا أكاديمي، بيكمل ماستر ودكتوراه وموجودين وبيشتغلوا. طب ما جامعاتنا الباقية الحكومية أكبر عددا وأكثر مساحة وأكثر موازنة وأكثر هيئات تدريسية وكل شيء. بعد الفاصل أستمع
14: برنامج بصوتك
5: حول هذا الموضوع.
14: الأردن برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI، ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان، معا ننمو المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
15: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد، امنيه من بيون.
5: تسعى جامعه عمان العربيه لتقديم تخصصات لها صله وثيقه بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك ان تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفه والخبره اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعه عمان العربيه، حيث الرياده والتميز، تبوأنا الصداره بتحقيق المرتبه الاولى في تصنيفين دوليين، والمرتبه الرابعه في اربع تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت انفينكس اكسباد 30 EL او TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

0: معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وللحديث أكثر حول الموضوع الذي تحدثنا فيه في الساعة الأولى اسمح لي أن أرحب بضيفي معالي الدكتور فايز السعودي، وزير التربية والتعليم الأسبق. صباح الخير معالي الدكتور.
5: صباح الخير ويعطيكم العافية.
4: الله يعافيك دكتور. سؤال، اليوم جامعاتنا تخرج طالب أنهى 132 ساعة، طبعا أنا أدرك تماما بأنه الهندسات ساعات أكثر، الطب ساعات أكثر، بس احنا خلينا نروح على العموم 132 ساعة. أم خريج يمتلك كفاءة، يمتلك مهارة، يحتاجها سوق العمل ويحتاجها هو كشخص، مش الجامعة تبني الإنسان؟
5: طبعا.
4: احنا شو منخرج، 132 ساعة ولا الكفاءة والمهارة وبناء الشخصية؟
5: شكرا أخي عامر، يعني شكرا لك على طرح هذا الموضوع.
4: أنا
5: سمعت كمان مداخلات الناس أنه من المواضيع المهمة التي تطرح. بصراحة القضية أعمق كثير. القضية ليست 132 ساعة ولا قضية زمنية، قضية قيمة. لما تتحدث عن قيمة هذه الساعات تتحدث عن فلسفة جديدة في التعليم. الفلسفة الآن السائدة في التعليم العام والعالي هي فلسفة أن الشخص هو علامة، شهادة
4: الآن.
5: شهادة. شهادة تعطيك شهادة، بس هل هذه الشهادة تنفعك تروح تقدم لوظيفة؟ ولما تروح لوظيفة بيسألوك كم أخذت ساعة، كم مادة نجحت فيها؟
4: لا،
5: يقول لك مادة تستطيع أن تعمل.
4: صحيح.
5: إذن هنا مهارة. الآن نرجع للفلسفة. الفلسفة اللي للأسف السائدة في التعليم العام والعالي هي فلسفة تركز على العلامة والنتيجة ولا رقم. تركز على القدرة،
4: يعني رقم.
5: أحسنت. الآن إذا عدنا وحكينا عن فلسفة متمحورة حول الإنسان، حول قدراته العقلية وذكاءاته، ترى بنخرج من المأزق. الجراحة العميقة هنا نيجي بنغير الفلسفة، زي ما تيجي أنت بدك تغير جزء في الجسم وتشيله، الأعراض تبعه كثيرة. البطالة أعراض.
4: صحيح.
5: مشاكل المجتمع أعراض. الحقول، ما الحقول أعراض. الغش بالثانوية العامة أعراض. ظهور منصات تركز على الامتحان أعراض. الآن العمق وين؟ نغير الفلسفة في التربية والتعليم. وأنا رأيي بالتربية والتعليم أولا، لأنه مخرجات التعليم العام مدخلات في التعليم العالي.
4: صحيح.
5: الآن إذا غيرنا الفلسفة واعتبرنا الإنسان هو القيمة الرئيسية للتعليم العام، هنا شو بصير التعليم؟ يركز على القدرات والذكاءات ويركز على الميول والاستعداد.
4: صحيح.
5: إذن الطالب منذ البداية بننمي عنده ذكاءاته الموجودة عنده، مش إحنا ننميها، هاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. توزيع الطبيعي بوزع البشر ضمن قدرات عقلية معينة، 2% حاجات خاصة، 16% أعلى، 68% بالوسط، و16% أعلى، و2% عباقرة. إذن أنا إذا فهمت هذا الواقع بفهم إنه أنا بدي أسوي برامج تعليمية ومناهج تعليمية في التعليم العام تراعي هذه الأمور. مناهج تركز على المهارة. المهارة وليست المعرفة. أنا ما بدي أسأل الطالب في الـ26 في القرن الحادي والعشرين أسأله كم لديك من معلومات وبيانات، أنا بدي أسأله كم لديك من مهارات. نمت بسبب المرور بالخبرات التعليمية. إذا عرفت أنا مهاراته وقيمتها بشكل دقيق، إذا مساره التعليمي راح ينعرف بشكل تلقائي. هو قدراته، أنت قدراتك جمالية، بتروح للتخصصات اللي تراعي القدرات والذكاءات الجمالية. قدراتك منطقية، إذا رياضية، بتروح على التخصصات المرتبطة بالذكاءات الرياضية. لا، أنت فنية، بتروح على التخصصات المرتبطة بالذكاءات الفنية. أنت تقني.
4: أصل الحقول هيك عملوا الحقول على هذا الأساس.
5: لا سيدي، لا، الحقول مشكلتها إنه فكرتها ممتازة بس مغلقة، لا يجوز أن تكون مغلقة. بتعرف لماذا؟ لأنه في 68% من الطلبة و16% من الأعلى، هذول ممكن يختاروا أكثر من مادة. يمكن بالتوجيهي بعد ما ينهي التوجيهي يكون ماخذ مسارات لها علاقة بالطب والهندسة ولديه ذكاءات في الطب والهندسة، يختار طب لأنه الهندسة مثلا فيها مشاكل،
4: أو هندسة صحيح.
5: أو يختار هندسة. إذا فهمنا للمراحل النمائية ولذكاءات الإنسان متعددة وميوله واستعداده، بنصمم برامج بناء على ذلك. بتخرج عنا طالب في التعليم العام لديه مهارات ولديه مسار واضح، بيعرفوا الأهل، بيعرفوا الطالب، بيعرفوا النظام التعليمي، بوجهه إله، وعبارة عن وصف ليست علامة. إحنا ربطنا الطالب في علامة، لذلك صارت العلامة هي الأساس. تعرف شو اللي صار عندنا بالتعليم العام؟ التقويم يقود التعليم، وهذه أخطر قضية في العالم.
4: بمعنى بسط،
5: بمعنى الامتحان يقود التعليم.
4: صحيح،
5: الامتحان
4: صحيح.
5: بينما الذي يقود التعليم هي البيئة التعليمية الفاعلة
4: بالأصل.
5: التي طبعا التي ينمو فيها الطالب وتكون جاذبة ومحفزة، بدل ما يهرب الطلبة من المدارس. بحثت الوزارة وعملت دراسات في سبب هروب الطلب من المدرسة، المدرسة لا تلبي حاجاتهم. بقول لك أنا شو بدي بالأخير علامة، أنا بطلع من المدرسة بروح أقرأ في البيت وبحفظ، وفي منصات موجودة من الصف الأول ابتدائي، وبالأخير بأخذ نتيجة، ما عندي مشكلة، ليش أداوم؟ إذن هاي القضية المهمة. للأسف تمحور التعليم حول الامتحان سواء في التعليم العام والعالي، هذا اللي سوى لنا المشاكل اللي بتظهر الآن، البطالة. أنا ضد موضوع بالتعليم العالي أن نتحدث عن تخصصات مشبعة أخي عامر.
4: طيب دكتور،
5: تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ دعك لك. لأنه الطالب إذا راح للمسار التعليمي الممتاز راح يشتغل لدي، لأنه هذا بيستوعب عقله، راح تنمو عنده المهارة. في إذا غيرت فلسفتها الجامعة، بتركز على المهارة، على القدرة، على الإمكانيات، وبتدربه داخل الجامعة حتى في التخصصات الإنسانية. أنا حكيتها مرة، قلت لازم يكون في مختبرات للتخصصات الإنسانية مش الطبية فقط.
4: أعطيني مهارة إله، بس مهارة،
5: أعطيني مهارة، دربه في سوق العمل يا سيدي، بس يكون تدريب حقيقي. إذا إحنا شو اللي بدنا إياه الأول؟ جراحة عميقة، تغيير فلسفة التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي، من التمركز حول العلامة، حول النتيجة، إلى التمركز حول القدرات والإمكانيات والذكاءات.
4: طيب دكتور،
5: من هنا بننجح.
4: طيب دكتور، شو الغاية من 132 ساعة؟ بس سؤال يعني، فهمني أنا، وأنا بعرف إن إلها تبرير أكاديمي يحترم، بعرف.
5: شوف، هم بالجامعات،
4: ما هي بأوروبا ثلاث سنوات يعني.
5: بالجامعات نعم، ثلاث سنوات. شوف، التركيز يجب أن لا يكون على الساعة، على قيمة الساعة.
4: ممتاز.
5: قيمة الساعة معناتها ما هي المهارات المطلوبة لهذا الإنسان حتى يحصل على شهادة معينة، أو يحصل على على على خلينا نقول على مجموعة من المهارات مناسبة للتخصص.
4: ماشي.
5: إذن الساعات لا تعني شيء، أنا بالنسبة لي الساعات لا تعني شيء.
4: كويس.
5: تعرف أول خطوة شو بدنا نعملها بالتعليم العام والعالي؟ إنه نحدد من هو الشخص، ما هي المهارات التي يمتلكها خريج الجامعة قبل ما نسوي البرامج، قبل ما نبدأ. نجي لعامر تخصص إعلام.
4: نعم.
5: ما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها
4: طالب الإعلام
5: في تخصص الإعلام قبل ما أبدأ في البرامج؟ الآن بجي على البرامج بشوف شو المطلوب. أنا بدي أعطيه مهارات الاتصال والتواصل، بدي أعطيه مهارات لغة عربية، مهارات لغة إنجليزية، مهارات حاسوب، مهارات متخصص في الإعلام في الميديا. صحيح؟
4: صحيح.
5: بجي بصنفها، بحطها عبارة عن رزم. رزم أكثر رزمة لازم تكون التخصصية.
4: التخصصية
5: طبعا لازم تكون حوالي 60% إلى 70% من المجال. ماشي، متطلبات جامعة أوكي، متطلبات كلية ممتاز بحطها، بس الإشي اللي له علاقة بالحياة، مش إلها علاقة والله في دكتور قاعد بده يأخذ مادة عشان يأخذ شو اسمه مكافأة. لا لا، القضية مو هون، القضية أكبر من هيك. القضية أنا بحدد مواصفات كل مهنة بدي إياها في المستقبل، ولازم تتوزع المهن على كل مجالات الحياة.
4: صحيح.
5: مش والله والله كلها أطباء ومهندسين. مين قال الله خلقنا هيك؟ الله خلقنا نعمر الأرض. في نسبة، بتعرف قديش نسبة المهنيين والتقنيين بالتوزيع الطبيعي؟ 60%. إذن 60% هذول مهن وموجودة. في عنا الآن تصاريح عمل لأشخاص بيشتغلوا بالتقنية بالأردن حوالي 300 ألف، بس هو مليون. هذا تصاريح العمل. طيب هذول لو احنا علمنا 60 او 50% او 55 مهن تقنية تناسب قدراتهم وظائفهم موجودة، ولو ما اشتغل بالأردن بيشتغل على مشاريع صغيرة سيدي عامر، والمشاريع صغيرة هي نجحت الدول small projects. إذا هو عنده مهارة، وأنا بعرف أشخاص كثير تخرجوا من الجامعة عندهم مهارة مش نمت بسبب الجامعة وبرامجها، لا هو اشتغل شوي وتمرن وتتعلم وأصبح لديه مسار وسوى مشاريع صغيرة ناجحة جدا بالأردن. إذا القضية عامر أكبر.
4: طيب كويس.
5: قضية عميقة لازم نشتغل عليها بهذا العمر.
4: اليوم في تخصصات جديدة مرتبطة بالذكاء الصناعي ومرتبطة بالاي اي والأمن سبراني وما إلى ذلك، هل فعلا نحن قادرين على إعطاء الطلاب تعليما وعلما ومهارة في هذه التخصصات، أم هي جزء من الخطة منذ سنوات اللي بنعمله وإحنا منجيب دكتور معاه متخصص واحد، وبالتالي باقي المواد اللي كنا نعطيها قبل 5 سنين ذات هاي المواد بنعطيها للطالب؟
5: سيدي بدنا نخرج من موضوع أن الذكاء الصناعي هو محتوى، هو أسلوب تدريسي.
4: أسلوب تدريس جميل.
5: لذلك إحنا إذا هيك مشينا فيه إحنا بننجح. أسلوب تدريسي ليس هو الأداة الأساسية، عقل الإنسان هو الأساس. الذكاء الصناعي يساعد في تنظيم المعلومات. إذا إحنا في الجامعة لما بدنا نعطي الذكاء الصناعي ما نعطيها مادة. أنا ضد إنه تسمى بكالوريوس ذكاء صناعي.
4: مهارة.
5: لا لا لا لا، أنا بعتبرها مهارة تتعلق في كل شيء. تتعلق باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وتعلق بالجغرافيا والتاريخ. إذا مشينا عليها كمحتوى إحنا بنفشل. بنرجع للفلسفة اللي لسه هاي أسوأ كثير من فلسفة التمركز حول النتيجة. تمركز حول المحتوى أخطر كثير. هذا مش محتوى. العلوم الحاسوب مش محتوى، هي أساليب تدريسية. الذكاء الاصطناعي مش محتوى. السوشيال ميديا أدوات نستخدمها في كل التخصصات. أنا مع موجود مهارات ذكاء صناعي ومهارات التعامل مع الميديا في كل تخصص من التخصصات في المواد اللي بنعتبرها اختيارية.
4: أيوة هاي نخلي ليها إجباري واختياري.
5: أحسنت، هيك انتهى الموضوع. هيك على فكرة التعليم بتحول.
4: يعني أنا محاسبة، أعطيني أدوات ذكاء صناعي في المحاسبة
5: العلاقة بالمحاسبة، أعطيني رياضيات إلى علاقة بالمحاسبة، أعطيني لغة إنجليزية إلى علاقة بالمحاسبة، أعطيني لغة عربية إلى علاقة بالمحاسبة. وعلى فكرة في مفاهيم كثيرة باللغة ممكن أنت تحولها وتمزجها مع المفاهيم الأساسية.
4: طيب صعب أن يكون لكل هذه التخصصات مختبرات مهنية تدريبية دكتور؟
5: لازم يكون فيه.
4: طيب ليش إحنا ما عنا؟
5: ما عنا لأنه إحنا بنهتم بالشهادة ما بنهتم بالمهارة. سيدي الوضع واضح، فلسفتنا هيك. شوف كتبنا في التعليم العالي والتعليم العام تركز على النتيجة، على المحتوى، لا تركز على المهارة. بكتبوها بالفلسفة بس ما بترجموها، لأن عليهم ترجمة فلسفة التربية والتعليم الموجودة في القوانين، قوانيننا الموجودة. نتحدث عن إنسان لديه قدرات عقلية متميزة يستطيع أن يعمل في الدنيا. بتتغير وإحنا ثابتين أخي عامر. إحنا للأسف الشديد كل يوم نتأخر أكثر من في اليوم الواحد نتأخر سنة.
4: ماشي، ما هو اليوم عندك وظائف مستقبل اسمها وظائف
5: طبعاً
4: المستقبل
5: طبعا ومتغيرة.
4: أنا سؤالي بس وظائف المستقبل رح تستنى علينا
5: لا
4: نعمل خطة؟
5: لذلك بدنا نسوي برامج مرنة. شو معنات مرنة؟ أنا في لحظة معينة المرونة قد تكون وإنت بتدرس بالجامعة أو بعد الجامعة. الآن المرونة كالتالي، أنت عامر تدرس بالجامعة في الإعلام، شفت إنه والله في مادة استهوتك إلى علاقة بقضية ثانية ليست إعلامية،
4: صحيح.
5: بأخذها بالمستقبل، يمكن أنت تركز عليها وتأخذ شهادة فيها. الآن الجامعات على الظل في ظل الظروف الحالية عندنا 25.8% نسبة مئوية من العاطلين من البكالوريوس. طيب شو نتعامل إحنا؟ ماشي بنحكي عن حركة جديدة من المرحلة التعليم العام، هذول شو نسوي لهم؟ هذول نعيد تأهيلهم على وزارة التعليم العالي والمؤسسات المعنية بذلك، تجيبهم هذول من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال مؤسسات معينة، تشوف قدراتهم العقلية وين، ميولهم واستعداد متوجههم إلى مهن أخرى. يظلوا قاعد بالبيت سواء كان من الشباب أو من الفتيات، تعيد تأهيله لمدة سنة حساب الدولة. أنا بقول حساب الدولة لأنه هذا تعلم تعليم وفقا لسياسات الوزارة وبالأخير ما لقى وظيفة. بنعيد تأهيلهم.
4: طب السياسات
5: حسب الحاجات.
4: السياسات كيف توضع دكتور؟
5: سياسات توضع هيك جزئية، ما في ذكاء جماعية، ما في سياسات جماعية عندنا بالأردن. أقول لك بكل صراحة، ممكن الآن بدينا نشتغل عليها بس بدها وقت. القضية كل واحد على رأسه. بيجي مثلا بالجامعة بحط وصف للمادة، مين بحط
4: الوصف؟
5: الخطة. مين بحط الخطة؟ بحطها الدكتور الجامعة. طيب أنت في الوصف أنت وضعت مواصفات الطالب اللي بدك إياه تخرج من هذا التخصص؟ لا مش موجود.
4: ولا جيب على
5: حتى لو موجود مش مترجم. وبعض الخطط الدراسية بتستمر 20 سنة مع بعض الدكاترة وعشر سنوات، كيف أنا بدي أتغير؟ الوظيفة بدأت تستناني. لذلك أخي ما دام في تغير سريع في المهن يجب أن يكون في مناهج وخطط دراسية مرنة في صحيح. الجامعات.
4: طب إحنا ليش ما نروح على الجامعات التخصصية؟
5: ما
4: هو إحنا نروح لجامعات تخصصية ماشي؟
5: نعم.
4: وصرنا ندخل فيها مواد تربة.
5: ما بصير.
4: يعني رحنا على التقنية صرنا نحط فيها مواد تربية.
5: ما بصير. تعرف ليش؟ أقول لك وين المعضلة بس أنا بحلك إياها. دكتور ما ظل عنده يعني في تخصص معلم مجال.
4: صحيح
5: معلم صف. ما بتعينه. ولغاية الآن بدرسوه.
4: صحيح.
5: طيب وين المعضلة؟ أقول لك وين المعضلة. وين يروح الدكتور؟ يا سيدي كلفه في البحث. أهم وظيفة للجامعة البحث. أهم من التدريس للعلم. تعرف ليش؟ لأنه في التدريس إذا ما اعتمد على البحث مش تدريس.
4: رفعوا كمان سنة تقاعد الدكتور الجامعي. صحيح.
5: لا يا سيدي سهلة. حوله لخدمة المجتمع. في وظيفة ثالثة للجامعة خدمة المجتمع. حولهم الدكاترة اللي ما عندهم مواد بدل ما تعطيهم مواد لتخصصات معدومة حولهم للبحث ولخدمة المجتمع هالفترة اللي ما عندهم مواد. يا سيدي خليهم اللي عنده مهارات منهم يدرس أي شيء. تعرف أستاذ عامر
4: فضل.
5: أنا رحت على كندا بال2003 تعرف المعلم معلم واحد كان يدرس كل المواد بس ده. تعرف شو الفلسفة؟
4: مهارة.
5: المعلم مش محتوى المعلم مهارة. كان يوجه الطلاب. لذلك دكتور الجامعة اللي ما عنده مادة إلها علاقة بتخصصه إذا بيمتلك مهارة يمكن يعلم طلاب على مهارات معينة.
4: عشان هيك ممكن تلاقي طالب نتيجته مقبول لكنه يملك مهارة
5: أحسنت.
4: أكثر من طالب امتياز.
5: أحسنت. شوف المشكلة وين. أنت حكيتها قبل لو سمعتك منه هسه معقول مع احترامي اللي بيجيبوا الأوائل في المملكة مع احترامي
4: صحيح.
5: هل هذول لو إجيت سويت لهم امتحان له تقويم واقعي مش تحصيلي لأنه هاي نتيجة تحصيلية
4: نعم.
5: واقعي بيطلعوا 99
4: مش لا. الكل ما
5: لا.
4: أظن الكل
5: لا ما بيطلع
4: والدليل
5: على ذلك أنه ما في علاقة ذات ما في ارتباط ذو علاقة واضحة إحصائية بين الطالب يحصل على معدل عالي بالتوجيه وتحصيله بالجامعة
4: صحيح. فعشان هيك أنا سألت رحت السؤال وينهم
5: وين
4: الأوائل بالجامعات من هون لأربع سنين لورا وينهم.

0: الحالي أكثر من المدرسة للعلم، لأن القضية ليست قضية معرفة محتوى، قضية مهارة وقيمة. الأسرة أقدر.
1: وسامحنا المعلومة، اليوم ولا واحد مستعد يفكر
0: لا
1: ثانية.
0: ما في داعي،
1: دغري فوت على جوجل أو شات جي بي تي.
0: هسا الطالب هذا اللي بعطيك إياه مثال، اللي طلع وصل التوجيهي، أهله وجهوه للتخصص المناسب، قد لا يكون طب وهندسة صحيح. وأبدع، وأنا بعرف لك أمثلة كثير. طلع على الجامعة، تخرج من الجامعة، اعتمد على مهاراته وقدراته، على طول تعين من أول يوم في الجامعة. هسا هاي مثال الإنسان. طيب مثال الجامعات، في 4 جامعات بالأردن خريجها بتعين مباشرة صحيح. وذكرتها أنت صحيح. طيب ليش إحنا الجامعات الباقي ما تتعلم؟ ليش إحنا ما نيجي نأخذ هاي دراسة الحالي عن الطالب هذا، ندرسها ونترجمها على أرض الواقع من خلال برامجنا ومناهجنا؟ لماذا ما نروح على الجامعات هاي يكون رئيس جامعة يروح على جامعة سمية وعلى جامعة
1: بيختبروه قبل ما يدخل الطالب لو جاي
0: أحسنت مو الأصل هيك
1: بيختبروا، إذا نجح نجح، ما نجح بيقولوا له ما بتزبط معنا.
0: هاي شوف مسؤولية التعليم العام والعالي، بس مسؤولية الأهل كمان. مسؤولية الأهل، أنا متأكد أهالينا بثقوا إذا في معلومة صحيحة، إذا في وصف. ترى الناس مش مقتنعين بالعلامة، الأردنيين كلهم بقول لك 90 شو 90 يعني مش مقتنع شو 90، بس بيقتنع بوصف لسين من الطلاب إنه والله لديه قدرات وذكاءات متميزة في المجال المهني. والأهل لما تنحكي هذا الوصف بفهموها وبسيروا ابنهم على التخصص المهني. التخصص المهني ترى مخرجاته عظيمة إذا بيمتلك المهارة
1: صحيح.
0: وذكاءه في الاتجاه،
1: ودخله أعلى،
0: دخلهم أعلى
1: صحيح.
0: إذا عالدخل انسى هسا البعد المادي
1: صحيح.
0: وبعدين هو إله وصف، يعني لا تأخذني طبيب مهنة، طبيب ليست بناء شخصية، هو مهنة
1: صحيح.
0: يبقى في بعض المهنيين لا تأخذني ليس لديهم شيء وقاعدين بالبيوت وما بيقوموا بعمل. إذن إحنا إذا ارتفعنا من مستوى المتعلق بالمادي، البعد المادي، العلامة والشهادة، وانتقلنا إلى بعد القيمة، قيمة الإنسان اللي الله خلقها فيه يعني إحنا بتعرف إذا مشينا بفلسفة جديدة الطلاب خلاص بروحوا على مسارات التعليمية المناسبة، لا أهل بتدخلوا ولا إشي، بناء على سجل الطالب
1: صحيح.
0: سواء في التعليم العام أو التعليم العالي. إذن هاي الجراحة العميقة. أما أنه 132 ساعة، لا أنا ما بحكي عن وقت ولا زمن
1: صحيح.
0: أنا بحكي عن قيمة حقيقية طيب. ترتبط بوحدة الزمن.
1: يا دكتور أنت كتبت في مقال لك، واسمح لي أني أقتبس شيء طبعاً. من هذا المقال قلت فيه يا دكتور بأنه آن الأوان للانتقال من إدارة أزمة الثانوية العامة إلى إنهائها من جذورها.
0: حسنت.
1: كيف ذلك؟
0: هاي. الآن امتحان الثانوية العامة هو امتحان تحصيلي
1: كويس،
0: والامتحان التحصيلي هو امتحان ظالم للطلبة بشكل عام،
1: لأنه في ظرف ممكن،
0: لأنه لا بالإضافة للظرف يعني هو يقيم التحصيل. التحصيل هو عنصر بسيط جدا من الذكاءات الثمانية عند كل البشر، فيهم 8 ذكاءات
1: وهي.
0: التحصيل جانب بسيط، ذكاءات كثيرة، منطقية، رياضية،
1: تحصيل
0: علاقات
1: واحد
0: عامة،
1: نعم.
0: فنية، رسم، جمالية،
1: نعم.
0: واحد. التحصيل هو جزء من كل ذكاء، جزء بسيط لا يتعدى. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال السواقة، المحتوى المتعلق فيها التحصيل إشي بسيط
1: صحيح.
0: بس المهارة، مهارة كبيرة إلها علاقة متجددة ومتغيرة وبتتعامل بكل الظروف أنت في مع هاي المهارة. إذن إحنا بدنا ننتقل من البعد التحصيلي إلى التقويم الواقعي. التقويم الواقعي ما هو؟ جزء منه كتابة، جزء منه مقابلة، مشروع، تنفيذ مشروع معين، حل مشكلات، تفكير الإبداعي، قضايا معينة محيطة في المدرسة يحلوها الطلبة، أقيمهم بناء عليها. وإحنا بال2002 في وزارة التربية والتعليم اشتغلنا على التقويم الواقعي وأدواته، لكن للأسف انتقلنا وصار وضعنا بالتمز والبيزا كويس، بعدين تراجعنا إلى التعليم التلقيني. الآن صورة من التعليم التلقيني، التعليم المطلوب هو التعليم الذي يركز على الخبرات، خبرات الطلبة، خبرات المجتمع، ويركز على مهاراتهم الإبداعية، مهارات القرن 21. القضية الثانية المهمة أخي العزيز، مهارات اللغات ومهارات الحساب، إذا بدك تجي إلي أنا كتربو
1: نعم.
0: ابن الوزارة، يجب أن يتعلمها ويتقنها الطلبة في مراحل التعليم الأساسية وتكون هي الأساس. إذا امتلكها الطالب خلص يبدأ هو يتعلم ذاتي، يبدأ حتى خارج إطار المدرسة. إذا فتح له مجال وصار في عندنا قنوات خاصة للتعليم بالسوشيال ميديا والاي اي بصير هون مجال انه الطالب يتعلم اشياء اضافيه، يصبح مثقف
1: صحيح.
0: يصبح لديه مهارات متعدده، تنمو مهاراته خارج اطار المدرسه، وهذا الصح. المدرسه توجه، لا تبني بناء الشخصيه كامل، هي توجه وترشد
1: عشان كذا
0: اذا تحول

0: المعلم إلى المستوى الإرشادي والتوجيهي للطالب، واعتبرنا الطالب أنه مجموعة من القدرات المتميزة،
1: نعم.
0: وتم اكتشاف هذه القدرات أخي عامر، هاي قضية مهمة، وتوجيهها أول شيء تنميتها بالأول، عنده قدرات رياضية بدي أنميها في المدرسة، بعدين بدي أوجهها. تعرف بيطلع عنا عباقرة من التعليم العام، بيروحوا على الجامعة عباقرة، ما حدا، ما بنحكي عن البطالة. تعرف ليش؟ لأنه من يمتلك المهارة يستطيع أن يعمل، سواء بالحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع خاصة، سمول بروجكتس. إذن قضيتنا بتنحل هون، ما لازم ننظر إلى التوجيه بصورته الحالية، ظالم بكل المعاني، ظالم للإنسان، ظالم للوزارة، ظالم للدولة. طيب أنا ليش أخلي إشي ظالم؟ أنا بدي أجي من بداية مرحلة التعليم، ويفترض أن تكون تعليم الرياض الأطفال إلزامية بصراحة، لأنه في مرحلة نمائية صارت أكثر بعدا وأقرب لعمر الطالب، صارت بالأربعة وخمسة، صار الطالب الآن زي الطالب أيام زمان بالست سنوات، لأنه نمت بسبب التكنولوجيا.
1: صحيح.
0: أنت عارف الكي جي تكون أساسية، رياض الأطفال نبدأ أول ثاني ثالث، نكتشف فيها قدرات الطلاب من خلال سجل الطالب ومناهج معينة، نركز على المهارات الأساسية في اللغات والحساب، بعدين الطالب ننميها قدراته ونوجهها في محطات تقويمية. أنا حكيت فيها بال2012 رح يطلع الطالب للمسار التعليم المناسب مع وجود مرونة في الحقل أو الرزم التعليمي للطلبة لديهم. طيب. ذكاءات عالية.
1: من صاحب القرار بأنه نخلي 132 ساعة أو نغير الخطة الجامعية، بمعنى بدال التخصص الإجباري والمواد الحرة أن تذهب إلى AI أدوات ومهارات وما إلى ذلك؟ ما صعب تخصص
0: صاحب
1: الرئيس الجامعة؟
0: لا هو منطلقها الأساسي هو الطالب. أنا بدي أحط مواصفات الطالب وأبدأ.
1: لا أنا معك الآن، أنا مجبر كطالب اليوم شو ما كانت قدراتي شو ما كانت مهاراتي أني ألتزم بخطة الجامعة.
0: أحسنت.
1: مين اللي بيحدد هذه الخطة؟
0: سيدي أول إشي بدها قرار من المجلس التربية والتعليم الآن وتنمية المواد البشرية، إنه عادة النظر بالخطط بناء وتضع مواصفات معينة. إذا طلع القرار من هناك بروح لمجلس الأمناء في الجامعات، وبعد ذلك في الجامعة نفسها. الجامعة الآن تستطيع أن تغير، لكن بصراحة.
1: طب ليش ما بتغير؟
0: بتصطدم بواقع معين له علاقة بالقانون،
1: وهو
0: يعني إنه القانون بيركز على الشهادة بصراحة.
1: طب أنا بتعطيه شهادة وتعطيه مهارة بس.
0: بدي أغير أول شيء بالتشريعات أخي العزيز، أغير بآليات العمل بالجامعات، أغير بالمناهج وهي مواصفات المناهج والمسارات المختلفة. إذا القضية هي بيقدروا يعني الآن وزارة التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم مع الجهات المعنية مع الهيئات الاعتماد قادرين بيوم واحد يجلسوا ويشوفوا الأشياء اللي بدهم إياها في المواطن الأردني في جميع المجالات، سواء التعليم العام أو التعليم العالي، ويبدأوا في وضع قوانين وتشريعات ناظمة لذلك.
1: ما زلت تتحدث عن القدرات والمهارات وأسلوب التلقين دكتور، يعني هل ترى اليوم دكتور أنه آن الأوان أن يحمل الطالب آيباد؟
0: ممكن طبعا. لا أنا مع، أنا حكيت عن الحشو الزائد، أنا مع إعادة النظر في الكتب المدرسية. ما في داعي الكتاب المدرسي يكون فيه محتوى عادي، المحتوى بضع المعلم في المنطقة التعليمية. أنا على سبيل المثال هسا في العالم، أنا متخصص في المناهج، في العالم ما في كتاب فيه محتوى وأنشطة وكذا، في عبارة عن مفاهيم أساسية لا تتغير.
1: نعم.
0: مفاهيم الأساسية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء
1: حتى
0: لا تتغير، هاي بيكون موجودة في كتاب بسموه كتاب مدرسي أو تكست بوك، ويكون صغير موجود في الغرفة الصفية أو في المدرسة. ما في داعي يأخذ الطالب. الطالب شو بأخذ معه؟ بأخذ معه المحتوى والأنشطة وأساليب التقويم، بأخذها في كتاب الطالب.
1: وكل كتاب يكتبه مدرس.
0: أحسنت. كل محتوى مين بألفه؟ المعلمين والمشرفين في المنطقة التعليمية بيجلسوا، لأنه لا تأخذني أنا بدي أكسب الطالب مهارات اللغة بالمفعول به.
1: يعني أنت بدك تعطي المعلم الدور في طبعاً كتابة المحتوى.
0: طبعاً.
1: كل معلم في منطقة.
0: ضمن معايير معينة. المحتوى بس مش المناهج.
1: طبعاً. المحتوى.
0: بحكي عن محتوى جزء من المحتوى. في جزء مفاهيم لا. هاي تضعه جهة مركزية.
1: نعم.
0: لأنه هو واحد بالعالم. نعم. كله. المحتوى بيجتمع المشرفين والمعلمين في مناطق تعليمية ويضعوا محتوى له علاقة في خبرات الطلبة في المنطقة. على سبيل المثال. في العقبة المحتوى لازم يختلف عن الطفيلة. لماذا؟ العقبة مينا وشط. وفي نخيل وفي الطفيلة في زيتون
1: عجلون.
0: صحيح. عجلون. فالآن بس ضمن معايير معينة وبدها دقة على فكرة بالمتابعة، بدها جهد من الوزارة. أما اللي بصير الآن ما بده لا جهد ولا شيء، بده قرارات إدارية وانتهى.
1: احنا خطبة الجمعة جاهزة بتوصل.
0: بيقدر يغيروا فيها يعني.
1: بيجتهدوا يا دكتور؟
0: بيقدر يطوروا فيها بيقدر.
1: شكرا جزيلا لضيفي معالي وزير التربية والتعليم السابق معالي الدكتور فايز سعود. شكرا لك. شكرا
0: دكتور. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. التسجيل الأولي للحج يبدأ اليوم ويستمر حتى 27 من أيلول. وزير خارجية إيران يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها، وإلا ستكون عرضة للاستهداف. إيران تستهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على جنوب لبنان رداً على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين. المبعوث الرئاسي الروسي يقول إن زيارة كوشنر وويتكوف لموسكو مهمة لصنع السلام. الكريملين يقول إن بوتين أبلغ كوشنر وويتكوف بضرورة حل المشكلة الجذرية للصراع مع أوكرانيا.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. في مقال نشر على موقع الدار نشره الدكتور المهندس محمد حسن الزعبي بعنوان طاقة المساجد هم للراكع وقلق للساجد، تحدث فيه عن تحديات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المساجد الجديدة، مشيرا إلى أن النظام الحالي يجعل الاستثمار بالطاقة الشمسية غير مجد بسبب الفارق الكبير بين سعر شراء الكهرباء من المساجد وسعر بيعها لها. أين المساجد؟ حتى نفهم المقال أكثر معي الدكتور محمد حسن الزعبي. أسعد الله صباحك دكتور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ عامر.
0: الله يحيي دكتور. فقط ما الذي تعنيه عندما قلت طاقة المساجد هم للراكع وقلق للساجد؟
1: أولا صباح الخير لكل جميع المستمعين في ذاعتين.
0: الله يحييك.
1: حقيقة المساجد كانت قبل 1/6/2024 مسموح لها تركيب الطاقة الشمسية على نظام صافي القياس، بمعنى أنه ما تنتجه الطاقة الشمسية في المسجد يبقى يدور إلى مدة 3 سنوات. فكانوا يستخدموها في أوقات الشتاء اللي هو مصروف عالي جدا في الكهرباء، وفي أوقات الصيف الحر شديد للتبريد على المصلين.
0: يعني المساجد جيد. ما كانت تدفع إلا الشيء اليسير، مزبوط؟
1: كانت تدفع الشيء اليسير، وكانت تأخذ شركات التوزيع أو هيئة تنظيم قطاع الطاقة الفائض من هاي المساجد 90% منه ببلاش دون مقابل، و10% يدفعوا له ثمنه. يعني في البدايات كانت غير مريحة، ولكن تعودوا على هذا الموضوع.
0: طيب
1: بعد 1/6/2024 تغير الوضع تماما، أصبح هناك فقط نظام واحد مسموح فيه للمساجد، وهو شراء الكل أو بيع الكل شراء الكل. ماذا يعني بيع الكل شراء الكل؟ يعني هناك أنه كل ما تنتج الطاقة الشمسية لن يستفيد من المسجد، إنما سيبيعه لشركة توزيع الكهرباء بالسعر اللي بيشتروا فيه، وهو حد الأعلى 5 قروش.
0: نعم.
1: الآن شراءهم سيكون لكل استهلاك المسجد بتسعيرة المفروضة للتسعيرة الحكومية، وبعد 1000 كيلو في التسعيرة الحكومية وكل المساجد تصرف فوق 1000 كيلو.
0: نعم.
1: بصير ب25 قرش و3 فلسات.
0: أه.
1: معناه أنه أنا لو جيت ركبت نظام طاقة شمسية،
0: أعطينا مثال بالله يا دكتور، أعطينا مثال، معلش أعطينا مثال.
1: أعطيك مثال.
0: أه.
1: ركبت نظام طاقة شمسية للمسجد.
0: نعم.
1: تكلف المسجد مثلا 5000 دينار.
0: نعم.
1: هذه الطاقة تنتج له كل شهر مثلا 1500 كيلو. 1500 كيلو راح يشتروهم بخمس قروش، يعني ب75 دينار في الشهر، بينما حاجة المسجد من الكهرباء اللي بدي أخذها من شركة الكهرباء تبلغ 375 دينار، على فرض إنه هذا المسجد لا يوجد فيه إلا 8 مكيفات، وكل المساجد فيه أكثر من ذلك.
0: طبعا.
1: ليش؟ لأجل صلاة الجمعة، عندك رمضان الناس تبقى في المساجد
0: بالشتاء. صحيح.
1: يعني هذا اعتيادي، يعني من قراءاتنا لجميع المساجد إنه لا يوجد فيها أقل من هذا العدد.
0: نعم.
1: حسبت مصروفها مع الإنارة مع السماعات مع كله بحدود 375 دينار. طيب 375 دينار، وجيت أنا رجعت لي أنت 75 دينار منهم، معناته بقي علي 300 دينار أدفعهم كل شهر.
0: نعم.
1: هذا منين بدهم يجيبوه؟ حقيقة بالأموم للمصلين.
0: يعني دكتور مش وزارة الأوقاف المسؤولة عن دفع الفواتير بالمساجد؟
1: هناك في جدول معين أو تركيبة معينة وزارة الأوقاف تدفع جزء.
0: أها.
1: ليس كل المبالغ، لا، جزء. وبالتالي يعني كل مسجد له طريقة خاصة في التعامل مع الأوقاف ربما لا أعرفها، لكن جزء الكبير يدفع من قبل المواطنين، حتى أكون معك صريح. يعني لما بلموا بيدفعوا للكهرباء وبيدفعوا للمي وبيدفعوا لغيرها من الخدمات، هذه حقيقة يعني.
0: صح.
1: بالتالي يعني أنا لما طلعت على المساجد اللي ترغب في تركيب طاقة شمسية بعد 1/6/2024 وجدت إنه العدد قليل جدا، بقولك مش مجدي معنا. مش مجدي.
0: طب شو الحلول بالله دكتور؟
1: مبلغ 5000 دينار مثلا أو أكثر، أو المسجد الأكبر بده يدفع أكثر وأكثر وأكثر،
0: ويطلع عليه فاتورة كهرباء 300 ليرة بالشهر، كثير
1: على الأقل. هذا
0: صحيح.
1: هذا على الأقل لأصغر المساجد. طيب الآن القضية في حلول، وأنا اقترحت هذه الحلول.
0: تفضل.
1: يعني حتى لا يبقى المصلي في نوع من الإشكالية بينه وبين لجنة المسجد. لجنة المسجد هي المسؤولة حقيقة عن هاي الخدمات.
0: صحيح.
1: وبالتالي شكوا إلي وقالوا إنه والله في حرج، يعني إحنا بنقعد بناخذ من المصلين يعني، واليوم الوضع الاقتصادي في البلد لا يسمح بذلك حقيقة.
0: صحيح.
1: ولذلك أنا أقول يا وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الطاقة وهي تنظيم قطاع الطاقة، فلنعمل للمساجد ولدور العبادة كاملة ليس فقط المساجد هيكلية معينة تختلف عن الهيكلية الحالية. أنا راجعت جميع دول العالم، لقيت أنه التعريف الكهربائي لدور العبادة وللجمعيات الخيرية تختلف، ودائما هي بأقل قيمها، بأقل قيمها عن التعريف الأخرى، لأنه المنطق تاعهم أنه هذه أماكن ليست ربحية، هذه أماكن خدمية. وكونها أماكن خدمية وما في عندها ربح، هذا مش مصنع ببيع مواد وبرجع فلوس، ولا هو متجر ولا هو مول حتى يربح، هذا مكان عبادي وبالتالي يعني قائم على تبرعات الناس. فمن باب أولى أنه نعمل واحدة من الأشياء التالية، يا إما منقلل تعرفة الكهرباء على المساجد وهذه طبيعية بكل العالم، يا إما أنه إحنا بنسمح لهم بتركيب طاقة شمسية بالطريقة القديمة اللي راكبة فيها المساجد. يعني عندنا أخي عامر حوالي 1500 مسجد على الطريقة القديمة وكلهم مرتاحين ومبسوطين الجماعة. تمام؟ يا إما أنه أنا بنقل الفائض اللي بتاخذوه من المساجد هذه، تمام؟ اللي بتاخذوه أنتوا فري بلاش، بنقلوا للمساجد اللي محتاجة الآن الجديدة اللي بدها تركب طاقة شمسية. تمام؟ وهذه كليات الحلول يعني توضع بين أيديهم، ونرجو من الله أنه يعني يأخذوا بها بعين الاعتبار، لأنه المصلي صار يعني يحمل هم المسجد صدقا، يعني المسجد اللي موجود في الحي ما أنه بده يقوم فيه، بده يقوم فيه أهله، وبالتالي بدهم يظلهم يتبرعوا حتى يدفعوا الفواتير هذه الموجودة.
0: صحيح. وهذه الحلول وهذه الإشكالية سأقوم بإرسالها للهيئة ولوزارة الطاقة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجدوا أن يأخذوا أحد الحلول تفضلت فيها دكتور، وإن شاء الله لك الأجر، إن شاء الله لك ولكل المستمعين. إن شاء الله
1: التعاون معهم فيما يريدون صراحة، يعني هذه كليات أنا أقدم خدماتي لله تعالى في هذا الموضوع.
0: الله يجزيك الخير يا دكتور وبارك الله فيك. شكرا
1: الله.
0: جزيلا شكرا لخبير الطاقة الأستاذ الدكتور المهندس محمد حسن الزعبي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ألو؟
2: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
1: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
2: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم وأبدأ بنبيل من جبل الزهور. صباح الخير يا نبيل.
1: صباح الخير يا أستاذ عامر الله
0: يعطيك العافية. يلا يحييك ويبارك فيك، شو أخبارك؟
1: والله من الله بخير يا ربك الحمد لله.
0: تفضل خيو.
1: على هاي النعم اللي احنا بنعيش فيها في البلد، أول شيء الحمد لله أنه احنا موجود عندنا كل شيء بفضل الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: بفضل يعني كل من قائم على هاي الأشياء الموجودة في البلد، على رأسهم سيد البلاد الله يطول عمره.
0: الله يسلمك ويحفظك يا نبي.
1: احنا من سكان منطقة جبل الزهور.
0: نعم.
1: أنا من فترة حوالي شهر 10 السنة الماضية.
0: أيوة.
1: نعاني مشكلة من المي. المي كانت في السابق مي طبيعية عادي، ما في أي إشكال. طبعاً تعرف إنه أغلب الأردنيين ما بيشربوا من هاي المي، لكن يستخدمها للطبخ، للمي، للشاي، للقهوة. إلا إنه إحنا صلنا فترة بنعاني من نسبة الملوحة في المي.
0: نسبة ملوحة بالمي.
1: المي.
0: قديش صاركوا بتعانوا من هاي النسبة، نسبة الملوحة؟
1: هذا أنا كشخص بحكي، ما في، ما بعرف عن الأشخاص الآخرين كمنطقة، ما عندي فكرة، أنا بحكي عن شخصي.
0: أها.
1: أنا بحكي عن شخص وعن بيتي، في أشخاص تاني بجوز عندهم نفس الوضع بس مش مكترثين لهذا الوضع. هلا لما بتغلي المي في غلاية الكهرباء في تكلس.
0: نعم.
1: لما بتجي المرأة على المدلة بتصير المي محور بيضة، لما بتستخدم الدش بتطلع أنت محور لونك أبيض.
0: قديش صار لها 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور؟
1: أكثر من شهر 10 لشهر 10.
0: شهر 10 11 شهر صار لها يا زلمة.
1: من شهر 10 الماضي.
0: طيب.
1: نعم. هلا مشكلة المي هاي. مشكلة المي إنه فيها نسبة ملوحة وتكلس عالي.
0: طيب. وراجعت مياه هنا؟
1: أنا قدمت شكوى لمياه هنا.
0: أيوة. شو قالوا لك؟
1: مياه هنا طبعاً مشكورين، قدموا وطلعوا أشخاص يكشفوا على المي. قالوا نسبة الملوحة في المي يعني طبيعية.
0: طب ورجيتهم المجلة، ورجيتهم المي كيف بتكون؟
1: لا ما ورجيتهم إيش أنا حقيقة، لأنه أنا لما تواصلت معهم طلع شخص من شركة مياه هنا. كويس، وفحص المي قال لي هاي نسبة الملوحة طبيعية ما يعادل أقل من 500، لأنه النسبة المطلوبة كأنه 1000، ما عندي فكرة بالضبط يعني.
0: طيب ماشي، خليك معي يا نبيل. معانا المهندس منذر القضاء، هو رئيس قسم النوعية في شركة مياه هنا. صباح الخير مهندس منذر.
2: صباح الخير استاذ عمر. صباح الخير عليك وعلى مستمعين إذاعة عين.
0: الله يحييك يا سيدي. يعني أخونا نبيل من سكان منطقة جبل الزهور، ويقول الرجل بأنه في نسبة الملوحة بالمي عنده مرتفعة، سواء إذا فات بده يتحمم بيطلع عليه وتكون واضحة بالمجلة نسبة الملوحة مرتفعة، شو السبب بذلك؟
2: سيدي بداية بالنسبة للملوحة بالعاصمة عدنان ما في، طبعا ما في بسبب طبيعة المياه. يعني عادة احنا عندنا نحكي شوي عن طبيعة التوزيع في عاصمة عمان الشريفة، احنا عندنا خزانات رئيسية تيرمينال يتم تجميع المياه من المصادر المختلفة بالخزانات، وبالتالي في عندنا برنامج أدوار اللي هي على المناطق الزونات اللي موجودة بالعاصمة، كل واحد من نفس الخزان على دور. حتى فيما يخص الأستاذ نبيل طبعا مشكور على شكوى وتابعنا معه، ورجعت حتى على تاريخ الشكوى وشيكنا على النتائج اللي في ذلك الوقت في ذلك التاريخ.
0: نعم.
2: فكانت المواصفة أو المياه تركيز الأملاح ضمن الحدود الطبيعية اللي بنضبطها باستمرار. طبعا حتى بالظروف المثلى، يعني بنحكي عن منطقة الزهور، منطقة السكن الأستاذ نبيل.
0: نعم.
2: تتغذى من خزان الدويسي، خزان الدويسي مضغوط من خزان أبو علندا الرئيسي اللي هو الغيتو اللي بيعرفوه المواطنين بخزان مياه الدويسي منطقة أبو علندا.
0: نعم.
2: هذا بتزود من أكثر من منطقة رئيسية، بوخذ من مياه الديسي، بوخذ من
0: حلبات
2: الزارة معين، وبوخذ خط من الحلبات داعم
0: إلى طيب.
2: السنة الماضية عملت شركة مياه ونصبة مياه لتحسين التزويد المائي.
0: نعم.
2: بالمناطق طبعا بخصوص الأملاح طبعا تعبر عنها بالإي سي أو الموصلية الكهربائية، هي بحدود من 530 ل 560 عندهم بالخزان اللي بتصل للمواطن. طبعا يعني بنحكي عن تي دي اس املاح زائد كليه بحدود 300 ل 320، بينما حدود المواصفه العليا المسموحه لغايه 1000. يعني بنحكي عن مياه طبيعيه، طبيعتها اجت ممتازه الحمد لله. طبعا هاي من جهه ثانيه، احنا المواطنين بشكل عام او المصدر المائي قبل استغلاله
3: عشان نقدر نشوفه على
2: مياه على ظروف انه لازم ياخذ ترخيص او اجازه المصادر المائيه. طبعا الاجازه تصدر من وزاره الصحه ووزاره المياه ضمن الاجراءات بنفحص جميع المحددات بما فيها الملوحه وغير الملوحه حتى ياخذ اجازه انه المصدر صالح للاستهلاك.
0: نعم.
2: وبالتالي بنصير نضخه ضمن نظام التزويد المائي البلك او ميزانيه مياه الشرب اللي بنزودها للمواطنين. فاكيد حابين نطمنكم انه المياه ضمن حدود المواصفه يعني وبتخضع لبرامج رقابيه مستمره يوميه
0: خلال
2: رئيسيه وشبكات المواطنين بشكل عشوائي. وبالاضافه انه احنا بالعكس بنكون سعيدين بحال وجود اي ملاحظه من اي مواطن بحيث انها تكون فرصه حتى نشيك على منطقه عشوائيه بنعتبرها جديده نشيك على نوعيه المياه واذا في اي شيء احنا جاهزين يعني.
0: طيب بس بدنا نغلبك مهندس مندر رايح اقدم لك ابعث لك رقم نبيل بس تتواصل معه تشيكه عنده المي مره ثانيه ممكن يكون السبب سبب مختلف. شكرا.
2: بالعكس يعني الاستاذ نبيل تواصلنا معه قبل هالمره لانه قدم شكوى حتى شكوتين من نفس اليوم وطلعت عنده فرقتين فنيه. الفريق الاول برضو بناء على نتائج مخبريه وميدانيه اجهزه بينت عدم وجود مشكله ونفس اليوم برضو رد طلع فريق ثاني مختلف برضو شيك على المي كانت الحمد لله مطابقه. وحاب احكي نقطه بخصوص الملاحظه الاستاذ نبيل
0: تفضل.
2: يعني بنى على نسبه الملوحه بناء على وجود مادة بيضاء على المجدة. هسه طبيعة المياه بشكل طبيعي تحتوي على أملاح وهذا إشي موجود والتبخر مجرد ما ظل نقطة على أي كاتل مجرد ما صار تبخر حتى لو من الحرارة عالية تبخر بصير من حرارة المعتدل بس تنشف المي الأملاح ما تتبخر ما تطلع من المي فبتظلها محورة على فممكن أنه أخذ بنا على ذلك أنه والله وجود مشكلة ملوحة بس الحمد لله بحب أطمنه أنه ما في أي مشكلة
0: الحمد
2: إذا عنده أي ملاحظة هو أي
0: مواطن
2: أحد من المواطنين إحنا جاهزين وعلى مدار الساعة على مركز الشكاوى الموحد رقم موجود على مدار الساعة الاستجابة حتى لشكاوى النوعية مباشرة بدون تأخير وتأكد أنه ما عمرها تجاوزت الساعة كل العاصمة أو كل نطاق شركة مياه وحتى المملكة بما يخص شكاوى النوعية. أنا بحكي نوعية المياه تعطى اهتمام خاص من أعلى المستويات توجيهات.
0: شكرا جزيلا لك رئيس قسم النوعية في شركة مياه هنا المهندس مندر القضاء وشكرا لأخونا النبيل. شكرا.

0: صباح الخير يا زيد. زيد الشناق من هلا يا زيد تفضل
1: حبيبي.
0: هلا يا سيدي
1: صباحك.
0: صباحك.
1: بدي اخذ من وقتك بس خمس دقائق اخ
0: عارف. اتدلل تفضل يا سيدي.
1: يسعدك حبيبي.
0: طول عمرك.
1: شخص كانوا يشتغلوا عندي ست ميكانيكيه
0: اها
1: والكراج مش إلي، كنت أشتغل بكراج شخص آخر.
0: أنت الكراج إلك ولا أنت كنت تشتغل بكراج؟
1: لا كنت أشتغل الميكانيكي، كانوا يشتغلوا عندي بكراج آخر، كراج لا واحد يعني. كنت ماخذ شغل من جهة حكومية 20 ماتور ميكانيك.
0: ماشي.
1: والعشرين ماتور هذول بفهموش فيهن الصنايعية إلا صنايعية معينين.
0: طيب.
1: فجبت الصنايعية قديش بدكوا على الماتور؟ قالوا بدنا 500 ليرة.
0: طيب.
1: ونالهم اشتغلوا. بتفاجأ بعد ثلاث شهور جاي الضمان، شو اسمك؟ قديش بتأخذ على الماتور؟ شو اسمك؟ قديش بتأخذ على الماتور؟
0: وشو دخل الضمان قديش بتأخذ على الماتور؟
1: ما بعرف والله ما بعرف.
0: انت متأكد انهم ضمان؟
1: ضمان اجتماعي، لانه ثاني يوم حكوا معي قالوا راجع الضمان.
0: طيب.
1: راجعنا الضمان، تفضل يا عمي. قال هذول بيشتغلوا عندك مش مسجلهم بالضمان. يا عمي هذول متقاعدين جيش اول اشي. وانا ما اعطيهم الشغل مقاولة. قال لا. انت مسجلهم بالضمان، بدك تدفع 3000 ليرة هسا. لا حول الله. يا عمي شو 3000 ليرة؟
0: ايوة.
1: قال بدك تدفع. فتنا على المدير، قال يا عمي روح جيبهم واحد واحد ناخذ افاداتهم.
0: أيوة.
1: جبتهم واحد واحد على أكثر من 10 أيام، 12 يوم أنا رايح جاي، واخذوا إفاداتهم. والأخير ناداني المدير قال لي خلص ما عليك إشي، أنت بريء الذمة، مع السلامة.
0: طيب.
1: حملنا حالنا وروحنا بعد 5 سنين وإنه محجوز علي.
0: بعد 5 سنين.
1: بعد 5 سنين وإنه الضمان الاجتماعي حاجز علي وإنه بقول لي بدنا منك 18,100 دينار.
0: هذول حاسبين فوائد.
1: فوائد ربوية بشكل لا يعقل يا أخ عامر. 9% فوائدهم الربوية، 9% أكثر من أي بنك ربوي.
0: طيب خليك معي بالله يا أخوي زيد، خليك معي معادي. معانا الأستاذ شمال المجالي. صباح الخير أستاذ شمال، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة العامة.
2: صباحك أستاذ عامر. أستاذ صباح أخونا زيد.
0: يا أستاذ شمال، أخونا زيد يعني نعم. الله رزقه أجا 20 ماتور من دائرة حكومية وأجا يشتغل نعم. فيهم هذول الماتورات بنت الناس متخصصين، راح نادى ناس متخصصين قالهم تعالوا يا عمي هاي كل واحد قديش بده؟ قال 500 ليرة. قال هاي 500 500 500. الله يرزقكم. بتفاجأ نعم. الرجل بأنه بالضمان الاجتماعي قالوا له أنت صلحت الماتور قديش أخذت عليه وما إلى ذلك. راح قعد معهم وقالوا له جيب الشباب اللي اشتغلتهم إذا أنت مش مسجلهم بالضمان. جابهم وقالوا له روح أنت بريء الذمة. بعد 5 سنوات يتم الحجز على أمواله والضمان يطالبه ب 18,100 دينار.
2: أستاذ عامر بس سؤالي للأخ زيد، في أي سنة المؤسسة إجت وفتشت عليه وصار هذا الموضوع؟
1: بال2011.
2: طيب أستاذ عامر، طبعا أنا سبق وإني طلعت مع أخونا زيد على الإذاعة.
1: مزبوط.
2: وعلى نفس القضية وشرحناها وفصلناها. أول نقطة يا سيد العزيز، الأخ زيد كان في عليه شكوى أمام القضاء من عاملين عنده. وكان في عنده مخالفة لشمولهم بفترات في الضمان الاجتماعي، وصدر له قرار من مدير الفرع بشمول المنشأة أو تعديل فترات العمال. واعترض على هذا القرار وأكدت لجنة التسوية على الشمول. وفي 2018 في 26/12/2018 صدر قرار من أعلى لجنة تأمينية في المؤسسة بشمول العاملين عنده في الضمان الاجتماعي، وتبلغوا في شهر 1/2019 ولم يطعن فيه للقضاء، وترتب عليه مبالغ تقريبا المبالغ اللي موجودة عليه 3500 وشوي، هاي كمبالغ اشتراكات، واجه فوقيهم 3900 وشوي كفوائد عن عدم التسديد. عمل اتفاقية تقسيط في شهر 9 2000 21 بموجب أمر الدفاع رقم 15 وتم تخفيض الفوائد المترتبة عليه للنص تقريبا صاروا 1900 تقريبا بدل 3900 وعمل اتفاقية تقسيط في المبالغ وسدد 59 قسط وظل عليه 21 قسط. بعد هذا الكلام هل هنالك مجال لمناقشة شمول منشأة الأخ زيد من بعده؟ أنا سبق وإني طلعت معه على الهواء على الإذاعة الأردنية وأوضحت له كل هذا الكلام.
0: يا أخوي زيد.
1: يا أخي هذا الكلام للأسف مش صحيح ولا دقيق.
0: ليش؟
1: أنا ما تبلغت بإشي وأنا جعجوا عندهم وهاي إفاداتهم عندهم بالضمان ونحن مش شغالين عند الزلمة براتب وما تبلغت لا بقرار لجنة ولا عمري تبلغت بإشي من
2: ليش
1: الضمان.
2: ليش وقعت على اتفاقية تقسيط في 2021 واستفدت من أمر الدفاع؟
1: يا دكتور الله يرضى
2: يعني
1: عليك
2: كان مفروض أخوي زيد اسمح لي كان مفروض لما اجيت وتبلغت قرار لجنة شؤون الضمان في 2019 بشهر واحد انه طالما انه انت مقتنع انه قضيتك عادلة وانه الضمان اخطأ بحقك انك تلجأ للقضاء وتطعن فيها. انت ما طعنت وجيت بالعكس لما اجى امر الدفاع ومنح الاعفاءات 50% من الفوائد جيت استفدت ووقعت على اتفاقية التقسيط. يعني ما يعني ما يعني لم يبقى شيء يقال بعد هذا الامر. فأنا بنصحك
0: طيب أخوي زيد
2: التزامك وتدفع الواحد وعشرين اشتراك حتى ما يترتب عليك مزيد من الفوائد.
1: يا أخوي الله يرضى عليك يا دكتور خذ لي بحلمك. أنتوا بتحجزوا على أنفاس الواحد ما بتفتحوا له مجال لا يروح على قضاء ولا يلاقي عشان يراك
2: كان طيب. بإمكانك تلجأ للقضاء في 2019 وأنت ما لجأت.
1: يا ابن الحلال
2: كان
1: في عليك أنا انحجز عليك كان عليك قضية 2018 أنا بال 2018 انحجز عليك
2: أستاذي انحجز عليك بعد صدور قرار لجنة شؤون الضمان. لا يمكن أني أحجز على مؤمن عليه قبل ما يصير أو على منشأة طيب. قبل ما يصير قرار قطعي.
0: طيب أستاذ شمان أستاذ شمان
2: والنقطة الأهم أنه أنت عندك قضية من العاملين مرفوعة عليك كانت في 2019.
1: ما حدا رافع علي قضية. العاملين أجوا لعندكم إفاداتهم قالوا ما اشتغلنا عنده براتب.
2: بالنتيجة يعني أنا بقولها بكل وضوح الموضوع منتهي لدينا
0: أستاذ شمان
2: أستاذ شمان حتى ما ماشي ماشي
0: أستاذ شمان بس خليك معي شوي زيد.
1: تفضل
0: أستاذ زيد شو بتشتغل أنت؟
1: قاعد والله ما بشتغل.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 65 سنة.
0: 65 سنة عمرك؟
1: نعم.
0: طيب أستاذ شمان تسمح لي؟
2: نعم
0: طيب.
2: تفضل.
0: عمره 65 سنة زيد
2: أينه؟
0: وجاب هالموظفين وما إلى ذلك. ممكن الرجل ما تبلغ بالقضية أو ممكن ما عرف بس يا زيد يا أخوي زيد أبو إيش أنت أبو إيش يا زيد أبو إيش
1: أبو منصور
0: أبو منصور طول بالك وصلي على رسول الله
1: اللهم
0: شايف محسنك خليك معي يا أستاذ شمان. يعني أخونا أبو منصور يعني الزلمة على ما يبدو وهو شيء أكيد إنه زلمة يعني ما بيتابع المواضيع القضايا إنه عليه قضية ما عليهوش قضية راح وجاهيا على مدير الضمان قال له جيب الشباب اللي كانوا يشتغلوا عندك جابهم واعطوهم إفاداتهم وقالوا له روح انت بريء ذمة. بعد 5 سنين بتذكر الضمان
2: هذا بس حديثه
0: بس معلش يعني يا استاذ شمان
2: احترام له ولا حديثه بس لكن اليوم استاذ عامر اذا سمحت
0: ما انت بتقول لي ب 2011 وب 2019 يا استاذ شمان حجزتوا عليه 65 سنه
2: طبعاً.
0: بعدين تعطيه طبعاً. غرامه بتعطوه غرامه 4000 ليره ليش يا استاذ شمان
1: مش 4000 استاذ عامر 15000 ليره فوائد
2: اذا سمحت استاذ عامر
0: تفضل.
2: يعني انا بعتقد قضيه اخونا زيد كما قلت لك اثيرت عبر اذاعه
0: ماشي على عينه وعلى راسي
2: إذا
0: على
2: سمحت.
0: على عينه وعلى راسي
2: سمحت.
0: يا استاذ شمال انا ما عندي مشكله
2: تعطيني بس
0: والله لا اعطيك بس خليني اسالك انا ما عندي مشكله تفضل. تثار وين ما تثار بما انها نعم. وصلت لعندي انا بدي اناقشك بس تفضل
2: لا ما في مشكله عندي انا بذكره بس انه سبق واني جاوبته ما عنديش مشكله يظل يثيره بنطلع على الاذاعه ما عندنا مشكله بس اللي بدي احكي لك اياه انه الفوائد كانت عليه 3900 وبموجب امر الدفاع خفضت 50% هذا النقطه رقم واحد النقطه رقم اثنين يا سيد العزيز صدر قرار أعلى لجنة تأمينية في المؤسسة وهذا القرار غير قابل للاعتراض إلا أمام القضاء
0: طيب.
2: النقطة رقم ثلاثة هذا القرار تبلغوا بعد شهر يعني وما ما بدي أقول وافق عليه لم يطعن به للقضاء وبالعكس لجأ للمؤسسة في العام 2021 ووقع اتفاقية تقسيط وسدد منها 59 قسط. أستاذ عامر.
0: طيب أستاذ،
2: يعني لم يبقى شيء يقال.
0: أستاذ شمان، الضمان بأخذ فوائد؟
2: طبعا بأخذ فوائد، طبعا بأخذ فوائد لما أنت تتأخر بدفع الاشتراكات من 2011 ل 2026.
0: قديش نسبة الفوائد هذول برا؟
2: الفوائد التي يتم أخذها من المنشأة 1% شهريا عن كل اشتراكات لم تدفعها، وبسقف 12% سنويا.
0: طيب، طب ما الزلمة خمس سنين
2: لم يلتزم بالدفع.
0: ماشي، بقول لي خمس سنين ما حد، يعني بعد خمس سنين حجزوا على أموالي.
2: يا سيد العزيز، أنا أستاذ عامر، ما هو يعني إحنا خلينا نأخذ الكلام بمنطق. لما يصدر قرار شؤون ضمان في شهر 12/2018 ويتبلغوا في شهر واحد، ويجي في واحد في 2021 يعمل اتفاقية تقسيط، هذول خمس سنين
0: من 18 ل21 أربع سنين،
2: وما بيجوا أربع سنين، إن سنتين العشرين والواحد وعشرين
0: والتسعتعش.
2: حجزنا عليه ولم يستجب لنا، وراجعنا لما صدر أمر الدفاع استغل إنه في إعفاء وهذا حقه الطبيعي.
0: طيب كيف ممكن نساعده لأخونا أبو منصور؟
2: والله نساعده أنه يكمل دفع الأقساط حتى لا يترتب عليه مزيد من الفوائد.
0: أبو منصور معك تدفع أنت؟
1: لا والله ما معي يا أستاذ عبد.
0: طب قديش قسطك؟ قديش قسطك أنت يا أبو منصور؟
1: قسطي كان 185 ليرة. أنا صرت دافع للضمان، الأخ شمان بيقول 6000، أنا صرت دافع للضمان أكثر من 15000 دينار، أكثر من 15000 يا أستاذ عامر. هل تعلم فوائد التقسيط عندهم قديش؟ 5% غير 9%، يعني 14% الفوائد.
0: هو بيقول لي 1% يا أستاذ شمال.
1: لا يا أخي، 9% فوائدهم.
2: أستاذ عامر
0: تفضل.
2: أستاذ عامر
0: تفضل،
2: اسمعني أقول لك. هلا الآن في فرق بين فوائد التأخير في دفع الاشتراكات واللي قلت لك عنهن 1% شهريا. إذا أنت اليوم، انت اذاعة عين اليوم اشتراكات شهر 8 لازم تدفعهم قبل 15/9.
0: ماشي.
2: اذا جيتني في 16/9 برتب عليك 1%.
0: هاي واحد
2: اجيت وترتب عليك مبالغ كصاحب
0: منشأة
2: عمل، ترتب كصاحب منشأة وبدك تقسط، بدي اخذ منك فائدة التقسيط.
0: قديش فائدة التقسيط؟
2: وهذه فائدة التقسيط والفوائد الماضية اعفية من 50% منها.
0: قديش فائدة التقسيط بلا أستاذ شمان؟ يعني العلم حتى الناس تستفيد.
2: فائدة التقسيط، هلا فائدة التقسيط في النظام الأساسي زي ما تفضل أخونا هي 9%، ولكن في جائحة كورونا وفي ظل أمر الدفاع تم تخفيضها ومنح 50% تخفيض على كل الفوائد.
0: وبس راح أمر الدفاع رجعت 9%؟
1: أستاذ شمان، أنا منحت بجائحة كورونا 1500 دينار إعفاء بعد ما كنت دافع لكم من المبلغ 4900. 14000 دينار كنت دافع بجائحة كورونا أقساط. أول مرة خدتوا مني 5000 ليرة كاش، قسطتوا لي بشكات بنكية 185 ليرة شهري ل 72 شهر. أستاذ عامر، 72 ضرب 185
2: يا سيدي. أنا يعني هذا ما لدي،
0: ماشي أبو،
1: ما عندي شيء.
0: طيب أبو منصور، طول بالك. ماشي أستاذ شمال، بس سؤال، والله 10% يعني فائدة كبيرة.
2: أستاذ عامر، هذا نظام مقر من مجلس الوزراء، ما مش قابل للتفاوض أنه تنزل 8. لكن مجلس الإدارة اليوم مثلا منح المنشآت فائدة تقسيط 2% على 120 شهر تقسط كحد أقصى، بصدر قرارات عن المجلس وبتم تخفيضها، وسابقا خفضت لصفر لتشجيع المنشآت، لكن الفائدة في أساسها 9% في الوقت اللي كان في 2018.
0: بس والله نسبة كبيرة، يعني شوفوا بالضمان الاجتماعي ينزلوها شوي على هالناس.
2: هلا هي يا سيد العزيز أي منشأة بدها تقصر.
0: ماشي والله أنا معك أستاذ شمان، بس أنت لما تقول هذا بزيد من موضوع التهرب التهرب الناس من الضمان الاجتماعي. 10% نسبة.
2: بدي أقول لك شغلة، من 1/5/2024 ل1/1/2026 أي منشأة عليها مديونية قصطتها بفائدة صفرية. وأعطيك رقم
0: حتى. طيب خلينا أخونا أبو منصور، فائدة صفرية.
2: رقم واحد إذا سمحت. قدم للاستفادة من هذا القرار 16,000 منشأة، لاحظت علي، الذي التزم به 3,000 منشأة فقط والفائدة صفرية، يعني بتم بين الحين والآخر تخفيض الفوائد ولكن ما في التزام.
0: ما في التزام ولا ما في مصاري؟
2: وقال أنا يعني هذا موضوع ما في مصاري، موضوع يعني أنا بتحدث عن
0: أنا معك، أنا معك، بس أنا بتحدث معك بمظلة حماية اجتماعية اللي هي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أنا ما بتحدث معك بإرقام بقدر ما بتحدث معك بسياسة حماية مجتمعية. يعني أخونا أبو منصور، ما بعرف إذا كان هناك، يعني أسامحني، يعني الأردن فيها استثناءات، ما بعرف إذا كان هناك استثناء لأبو منصور، الرجل اللي عمره 65 سنة نأخذ منه 10% أو 5%، لو نخليها صفرية ممكن الرجل يسد ويخلص.
2: ما لا، لا يجوز أستاذ عامر، هذه اتفاقية من 21 وعليها تخفيض، لا يجوز إعادة النظر بها.
0: بس والله يعني حرام، لا يجوز إعادة النظر فيها والله.
2: هذا القانون يعني
0: على عينه وعلى راس يا أستاذ شمان، أنا على عينه والله العظيم بناقشك الآن كأخ والله. الموضوع
2: إنه وأنا والله بكل
0: والله العظيم، بس أنا لما أنت أنا معك، أنا معك، أنا معك، بس إحنا لما نقول 16,000 منشأة تقدم منها 3,000 منشأة لفائدة صفرية، معناته هون النقطة
2: عادت جزء كبير منها وعادت واستفادت من القرار الجديد، ونأمل إنها تلتزم إن شاء الله
0: يا سيدي، وإن شاء الله أخونا أبو منصور تشوفونا إله حل، ما بعرف إذا إله حل أو لا،
2: إن شاء الله ربنا يجيب الخير.
0: في إله حل ولا لا أبو عون؟
2: لا والله ما، أنا حكيت لك أستاذ عامر، أنا حكيت لك، يعني أنا للأسف يعني.
0: طب إذا راح أعلن إعصار وأعلن إفلاس وأعلن، منين بده يجيب؟ ما أنا والله العظيم بسأل سؤال الناس، منين بتجيب؟
2: يعني
0: بس
2: أنا يعني أنا بلغت الإخوان إني مرتبط في اجتماع رسمي، ويعني وبعتقد اجبت على السؤال، يعني الموضوع غير قابل انه نتفاوض، هذا يعني قلت لك حكم النظام
0: يا سيدي كل
2: القرارات
0: خيرا
2: اللي مشى فيها اخونا ابو منصور كامله.
0: خيرا خيرا خيرا ان شاء الله ابو منصور. الله. ابو منصور نتواصل، خلي خلب منصور معكم بالله، خلي عمر خليك خذ رقم ابو منصور، بس انه 10% فائده الضمان. طب لما تقول لي 16,000 منشاه تستفيد من هذا القرار وقدم لها 3,000، يعني من الناس ما حاش مصاري. قبل قليل خرج خبر من الأمن العام، وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء. معنا شقيق المصاب، عظم الله أجركم يا أخوي.
3: شكرا الله سعيكم السلام.
0: شو صار يا محمد؟
3: والله قدر الله اللي صار،
0: الحمد لله على كل شيء، عظم الله أجركم. عندك تفاصيل محددة لسبب الوفاة، حريق الشقة، كيف صار الحريق، ما إلى ذلك؟
3: حريق، حريق صار داخل غرفة الأولاد من خلال مروحة.
0: من خلال مروحة.
3: مروحة ضربت عام.
0: ثلاث أطفال هم؟
3: ثلاث أطفال، نعم.
0: صغار، أكبر واحد قديش عمره بالله؟
3: 6 سنوات.
0: الله يرحمه ويحسنه. شلون أبوه أخوك وزوجته؟
3: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: عنده غير الأولاد هذول الثلاث؟ الله يا رب يعوضه خير، وهذا إن شاء الله أنهم طير من طيور الجنة يا رب العالمين. عظم الله أجركم، عظم الله أجركم، عظم الله أجركم.
3: شكرا الله سعيكم، شكرا الله سعيكم السلام.
0: الله يرحمه يا أخي محمد، الله يرحمه، الله يرحم الأطفال. وعزائنا إلكم يا أخي محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بالله دير بالكم على هالأولاد، على المكيفات وعلى المراوح وعلى هالشواحن، لكن قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: لا طائرتين مسيرتين. الكرملين يقول إن بوتين أبلغ كوشنر وويتكوف بضرورة حل المشكلة الجذرية للصراع مع أوكرانيا.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

ويا اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور. يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا، من ما عم تحضرونا، من ما عم بتتابعونا. يسعد صباحكم، صباح الخير لجميع طاقم الاذاعه، صباح الخير لكل الناس اللي هلا بالسيارات رايحين على الشغل، مروحين، صحيين، تعبانين، زهقانين. صباح الخير رندا، يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا. يعني احنا اليوم هيك بلشنا معكم بالثلث ساعه الاولى من برنامجنا لليوم، واليوم في عنا سؤال ممكن خطر عبال كل حدا فيكم، أو في شغلة عن كل حدا فيكم بتستفزه. لما عم نحكي عن عادات سيئة لو إحنا بحياتنا بنحب نغيرها، أو أكتر صوت أنت بحياتك بتسمعه وكتير بيستفزك. أنا من هلأ متوقع جميع إجاباتكم، بس خلينا هيك اليوم ندردش مع بعض على 07-8-4-6-3-1.

0: صباح الورد.
1: ايوه عم تتاكدي انت؟
0: عم اتاكد
1: اذا ولا. الجو بارد الجو دافي
0: ولا هيك الاجواء لازم تكون ممتازه يعني.
1: حاسه الصيف انتهى انا ما بعرف ليش
0: اسمي دخلنا باجواء وبرد. البرد واجواء هيك الكنكنه بالشتاء يعني بس انا بحب هاي الاجواء كثير بحبها اللي تحسي انه خلص قربنا على فصل الشتاء وقربنا على الهدوء. اسمعي الصيف كان كثير ضجه
1: طجة متعب بس يعني إله حلاوته بس خلص أنا مع محبين الشتاء وعمر دياب ونكد أصالة صراحة
0: أنا بحب الفصلين بس كل وقت يعني كل فصل له وقته بحس خلص أنا شبعت من الصيف هلا وقت الشتاء
1: صحيح أنا صحيح مليون بالمية يعني ترون أنا هفيت على المايك أتأكد شغال ولا لا بعرف شو خطر على بالي أصلا. مهم يا جماعة هلا زي ما كنا بنحكي عن الأجواء وخلينا مع بعض نقرأ شو أول كومنت وصلنا على 0784631 على الواتساب. بحكي لنا محمد خوالدي أكتر صوت بكرهه بالعالم صوت مرتي. ما تحكي ليش في أي صوت تاني مزعج أكتر من هذا الصوت.
0: يلا يا محمد صوت
1: لا وحكي اسمه مع اسم العيلة كمان يعني عشان إيش
0: محمد وافق يأكد حاله.
1: مليون بالمية أنت عندك صوت مزعج رندا يعني إذا بتسمعيه بتحسي
0: شوفي يعني
1: شو هذا الصوت مستفز.
0: طبعا صوت الأكل طبعا أنا بقدرش
1: المضغ
0: حد عم بمضغ بصوت عالي. كمان الشرب هاي الأشياء الصوت هذا بتشرب أشياء مع أني أنا بستفز أيام ضياء كثيرة
1: هذا آخر الكاسة
0: بس أنا كثير بستفز منها. وبعدين عندي شغلة كمان غير هدول العادات عندي شغلة اللي بيكون ماسك تليفوني وأنا بحكي معه
1: كذابة
0: كثير بتضايق
1: بحس هاي العادة مو حلوة.
0: لا حتى لو حكالي أنا معك أنا معك أنا لا ما يعني لازم هيك عيونه تطلع بعيونه في تواصل بالعيون عرفتي كيف
1: طبيعي صح معك
0: هذا كثير بستفزني كثير بستفزني مستحيل أرجع أحكي له كمان مرة يعني حتى لو كنت شو متضايقة ويرجع يعمل فيه هذا موقف مرة واحدة تحكي لك
1: بس تعرف بتعرف إيش بحس بحس إنه جد من المواقف المستفزة جدا إنك كل يوم تقعد ساعتين تسمع لنفس الحدا وبدك تاخذ منه بريك
0: لا فعلا بس المشكلة بس أخذت بريك رجعت تحكي لي ارجع
1: مستحيل أنا بصراحة رندا كانت صعبة بدونك
0: يعني شو بدك
1: بتعرفي ليش اشتقت لك يعني أنا كنت قاعدة زي هيك وين رندا كيف بدنا نحكي كيف
0: ومن العادات يا جماعة اللي بتستفزني كتير اللي هو المجاملة انا كتير ما بحب حدا
1: انا بكره النفاق انا هسه بلش الموضوع شيء تاني شفتوا يا جماعه شفتوا اساليني يلا دوري
0: عن جد هلا نحكي عن جد عن
1: انت كل حكيتي هذا عن كذب
0: ممتاز نحكي يا جماعه عن العادات اللي بتستفز الواحد. طبعا بدنا نرحب بكل حدا بشوفنا عن طريق التطبيق او عم بسمعنا ببرنامج كيفك على 98.3
1: جودي بتحكي لك اكثر شيء بيستفزني لما تقاطعوا بعض شفتوا
0: شفتي جوز يعني
1: صفنا
0: صباحكم عين اسمها اليوم الاحد يا جماعه مهما قطعنا بعض بس بنكون هيك
1: عن جد اليوم احد ان شاء الله ضايق تذكرينا انت
0: يوم الاحد
1: ما حد تحكي اليوم الخميس مشان الله
0: طب احكي لي شو العادات تستفزك
1: شوفي انا بحس اكثر إشي مستفز لما حد ياكل شيبس فاهمه صوت الشيبس او صوت الإشي الخشن زي الخس الجزر هاي القصص هاي القصص جدا بتستفزني ما عنديش مشكله انه انا اقوم عن الاكل بكره الناس اللي بيحطوا معلقتهم بالصحن يعني صحن شوربه كبير مثلا ممكن يحطوا معلقتهم فيه بتدمر نفسيا
0: اللبن
1: بحب الناس اللي بياكلوا المعلقه باسنانهم يعني بس يشربوا شغله باسنانهم فهمتي كيف بتضايق يعني في هاي التفاصيل ممكن كثير ناس ما بتركز عليها بس بتضايقني كمان بيستفزني صوت الاطفال بعمر السنه ونص لسنتين هدول 5 أشهر بكونوا جدا مستفزين وصوتهم كثير عالي وتبلش الرنه غريبه فاهمه انهم من اخر العالم انت بتسمعيهم
0: ليه بيستفزك صوتهم يعني
1: صوتهم بكون مزعج
0: انت بدك بيبي سايلنت
1: مش سايلنت بس هذا فاهمه كيف مش
0: دايم
1: هو ما بزبط فبخمس اشهر بوديهم عند امي
0: في شغلات بتستفزك وانت لسه مو متجوزه غير الاشياء بتستفزك وانت متزوجه
1: احكي طب ما حكينا عن الجواز هذا موضوع
0: يعني
1: مختلف
0: بقول لك لسه يعني مثلا في اشياء انت هلا كتير بتضايقك بس تنتقل لمرحله الزواج بتحسي هاي الشيء ولا يعني وين كنت انا يعني انا كنت اتضايق من اشياء كتير بسيطه فيها اشياء كتير اكبر
1: زي ممكن فكره يا حد بيرشش على مراي مثلا بس الايديه
0: مثلا ما بسكر
1: او شلح شوزه وزته اي مكان
0: تبعت معجون الاسنان
1: بتستفزك يعني انه ليه ما تسكرها مثلا انه عادي لو تسكرها
0: بموت فعليا بموت انا اذا ما حدا كان مسكر معجون الاسنان حاطه يعني مكانه بفقع بنظر
1: بس انا نفسي افهم ليه كل الناس بسكروا اي علبه في العالم الا تبعت معجون الاسنان
0: ما بعرف
1: وليه علبه الشامبو ليش دائما مفتوحه وثلاث ارباع الشامبو بكون برا مثلا
0: طبعا في شغله اللي بتستفز لاي بنت ما في يعني ما بتقدر تسيطر على حالها فيها بتحكي فيها كثير موضوع الشخوير
1: هذا
0: يعني
1: صعب
0: يعني هاي يعني مستحيلة.
1: بس بحس بتصيري تتعودي مع الوقت.
0: لا مستحيل
1: مستحيل الموضوع صار شخصي
0: مستحيل.
1: اسمعي والله أنا بعرف ناس بيحكوا لي إنه إحنا لين كنا كثير نستفز من صوت الشخوير. يعني صوت الشخوير بالنسبة لنا ما بنعرف ننام ما بنرتاح، ممكن يوصل لمرحلة بكون نفسها الواحدة تضرب كف الشخص اللي جنبها إنه ما تشخور. اوكي بس من جديد بحكوا لي انه خلص احنا بلشنا نتعود. يعني صار اذا انا بدي انام لازم اسمع صوت شخبيره عشان انام.
0: لا لا
1: في ناس جد توصل فيهم هاي المرحله انه انا ما برتاح غير هذا الصوت. انا عارف انك سامعه صح الحكي لك يعني. ففي ناس بحكوا لك انا كثير بكره كثير بكره جوزي يشخور وانا ما بتحمل جوزي يشخور، وبتصير تحكي لك انا اذا جوزت واحد بشخور ممكن انجلط بمجرد ما يتزوج ويصير مع بعض نفس البيت وتكون بتحب الحب الاعمى هذا بس تصير يشخور. هاي نغمه انه يلا كيف اغنيه يلا تنام بتلاقيها نامت بتعرفش تنام بدون ما يشخور، اذا كان ما بيشخور في مصيبه. فبدنا نطلع فاصل واللي بيشخور كمان يبعث لنا مسج على 0784 6 3 1.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: ألو؟
4: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
3: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
4: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا سهلا، يسعد صباحكم مرة تانية لكل حدا عم بيشوفنا وكل حدا عم بيسمعنا.
1: يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا
0: جميعا.
1: يسعد صباحنا كلنا.
0: كنا عم نحكي يا جماعة عن العادات المستفزة اللي بنصادفها بحياتنا اليومية. ما مستحيل يمر يومنا بدون ما يكون في عادة مستفزة بالشغل، بالبيت، بالطريق، بالسواقة، بالشارع، بالمدارس، بالولاد. كل هاي العادات إلا يمر عادة تستفزك. بس في ناس بتستحمل هاي العادات وبتحكي ما عندي مشكلة عادي. لو حدا مثلا أكل عندي جنبي بصوت عالي عادي، أنا ما بتفرق عندي. لو حدا شخر هو نايم جنبي كمان ما بتفرق عندي. لو حدا طلع صوته وهو بيشرب كمان ما بتفرق عندي. لو ابني قاعد يصرخ طول الوقت ويلعب كمان عادي، متعودة على الضجة. بس في ناس ما بتستحمل، وهذا الاختلاف بيكون من بنت لبنت ومن شخصية لشخصية. تمام،
1: صحيح.
0: وفي ناس بتحسيها انها ممكن تستحمل هذا الصوت، ما عندها مشكله لو ضلوا ياكل جنبي ساعات، لو اكل بصوت عالي كمان ساعات ما بتفرق عندي، وضعي تمام. بس في ناس ما بتقدر تستحمل ولا تقعد ثانيه بنفس المكان اللي بيطلع صوت بالاكل خصوصا. وانا هاي الشغله في انا صراحه، او حدا نايم جنبي بشخور ما بقدر انام، مستحيل مستحيل يعني تغمض عيوني، مستحيل يا جماعه.
1: يا رب يكون سامع.
0: فيعني يعني في عادات تختلف من شخص لشخص، زي ما حكيت لك لين، وانت لسه مو متزوجة ولا عندك اولاد، تختلف الاستفزاز عن شخص لاخر ومن فئة لاخرى.
1: بحسهم بس عادات الحياة ما بين التنين رندا تقريبا قريبة، بحكم انه لما يكون عندك اخوان ولما يكون عندك اب بتحسي يعني خلص، يعني انه هم عم بحضروكي.
0: مو 24 ساعة قاعد جنبك. واخوك مو 24 ساعة قاعد بالك. يعني اسمعي، في شغلات انت اول سنة من الزواج بيحكوا لك اول سنة من الزواج كثير صعبة، انه هاي العادات والاستفزاز كلها انتم مع بعض بتتركب، فبتكون موضوع التأقلم كثير صعب.
1: صحيح. طب رندا خلص، مع انه احنا حكينا ارانا، خلينا نسمع رأي اول اتصال. نقول له صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين.
1: يسعد صباحك يا رب، كيفك؟ شو الأخبار يا عمار؟
2: والله الحمد لله مشتاق لكم. شو أخبارك؟
1: تحية إلك ولأهل الزرقاء جميعا، حبايب أبنا، والله ما في زيهم أهل الزرقاء. يعني طيب. أنا بحب ماني أفتقد أصواتكم، يعني قليل اللي عم بسمع أصواتكم من الزرقاء، من الزرقاء، بس يعني كلكم بتجننوا.
0: قبل كنا نسمع أكثر أصواتهم.
1: هلا مختفين.
2: لا لا، في بتسمع أصواتنا مع أسامة الجتاوي.
1: هيك يعني،
0: هيك هيك
1: فريق الشباب يعني.
2: لا مش قصة فريق الشباب، القصة انه بنكون مروحين من الدوام.
1: فهمت عليك.
2: صح
1: صح. واسمع، بتعرفوا شغلة عن جد احب، بحس انتم الشباب دائما مواضيعهم بفهموا على بعض.
0: طبعاً طبعاً.
1: يعني هم خلص على طول بالقطوع على الطاير. احنا مرة اجينا بنحكي بموضوع سيارات، قعدنا ساعة نلقط من الناس ايش انواع السيارات
0: اسمائها.
1: طيب يا عمار خلينا نسألك سؤالنا.
2: طبعاً.
1: ايش بتحس اكثر شغله مستفزه بحواليك او بتكرهها، أو صوت كثير بتكره تسمعه، شغله كثير بتكرهها بتستفزك يعني؟
2: بس انا الشغله اللي بكرهها او اللي بتخليني استفزها انه اللي باكل وبيعمل دبكه بتمه.
1: اللي بدبك هذا، عرفته.
2: اللي بدبك. ايوه.
1: بفتح موضوع على الاكل طبعا، بصير بفتح كل موضوع على الاكل.
2: بعدين اللي بيشرب كاسه الشاي او كاسه القهوه وبيعمل الصوت هذا.
1: خلاص تخيلت الموضوع.
2: انت كيف الموضوع؟
1: بكون نفسك تكسر الكاسه على راسه.
2: لا مش اكسر الكاسه، نفسي اكسر راسه كله اصلا.
0: طيب عمار بهاي الحاله شو بتعمل لو حدا قاعد جنبك؟ بتقوم ولا يعني شو بتعمل؟
2: بطلع عليه بنظره انه يفهم، اذا ما فهمش بس عادي بقوم، يعني ما بكمل القعده.
1: طبعا ما تقدر
0: تحل الموضوع.
1: مؤثرات صوتيه مع الاكل مش منطق صراحه. تخيل عاملين بتخيل عاملين ملوخيه عمار، يعني دمار.
0: يسعد صباحك يا عمار.
1: مليون بالمية. يسعد
2: صباحك يا رب.
1: يعني شوفي، احنا حكينا عن الاصوات المستفزه،
0: ناخذ اتصال ثاني
1: بس نسال هذا الموضوع، ايش الاشي اللي بخليه نرفز
0: يقوم؟
1: يلا
0: صباح الخير.
3: صباح النور،
0: كيف الحال؟
3: تمام الحمد لله. يسعد صباحكم.
0: كيف صباحك يا احمد؟
3: الله يسعدك يا رب.
0: احمد شو احكي لي، شو اكثر عاده بتستفزك اذا كان حدا قاعد جنبك؟ صوت اكل، صوت شرب، بيلعب بالتليفون انت بتحكي معه، احكي لي.
3: هسا انا طبيعه شغلي يعني بتعامل مع جنسيات عربيه، يعني كثير في المقاولات وشغلات زي هيك. فحالف من الحظ السيء طبعا اني قعدت مع جنسيه عربيه، حطينا الاكل تمام.
1: اوكي.
3: شفت اللي بيعزفوا بيانو هذول هيك معهم عصاي الاورج هذا
0: سيمفونيه.
1: اوكي.
3: نفس الصوت هذا.
1: يا علينا.
3: انا قمت ثواني. يعني شيء مش مستفز، متعدي مرحله الاستفزاز.
1: انا توقعت عن مين بحكي عن يعني بلد معينه بس ياكلوا اول شيء بيكمسوا بعدين بياكلوا اللقم الكل بسمع الصوت ونصها اصلا بتكون بالصحن ونصها بايدهم صح ولا لا؟
3: لا بصراحه يعني بصراحه لا يطاق
1: الموضوع صعب
3: صعب جدا جدا.
1: طب كان يدير اللبن يطول اللبن بالمعلقه ولا يطول اللبن بايده؟ في فرق؟
3: لا للاسف بديش اقرفك
0: وعلى شواربه بقول لك اللبن على شواربه.
3: وفي صوت ثاني مستفز اكثر
0: شو؟
3: صوت المرأة النكديه.
1: اه والله
0: هذا يعني الصوت احنا متعودين عليه يا احمد يعني هذا شيء طبيعي. هاي نغمه موجوده بحياتك لازم هيك تسمع لك دانك شوي يعني طبيعي.
1: اي نغمه مشان الله شكله بيعاني.
3: الله يستر شكله صحه النكديه وسمعتني.
0: هلا احمد صباحك يا احمد. قول يا احمد
1: هربوا لي احمد بسرعه حكى لنا اكثر صوت بحبه صوتها احلى صوت في العالم هيك كان قصده بس احنا فهمناه غلط.
0: انا هيك بحس كمان انه صوتها هو متعود عليه
1: هذا الشيء بتقدر تعيشه معه فهمتي كيف
0: انت ما بتقدر اتاكد انها نايمه بعدين احكي عن صوت النكد.
1: طب خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير
4: استاذ لين. صباح الخير الله يعطيك
1: استاذ علي يسعد صباحك استاذ ام سند.
4: الله يحفظك
0: استاذ صباحك يا علي.
4: الله يحفظك استاذ ام سند الله يجبر خاطرك
0: يسعدك يا علي يسعدك
4: على ابنيك يا رب.
1: وجود يا علي
0: جودو ترامنا
4: جود الله يطول عمرها ويرزقها ويجبر خاطرها بالدنيا وبالآخر. والأستاذ أحمد ترامنا الله يستر بيتك وين ما وجهت
1: يبعت لك 5 مليون احكي له
0: آمين يا علي آمين.
4: لا والله ما بده غير 100,000 بس
0: ليه لا مش مستهلين يا علي 100,000
4: لا
0: بس يعملوش شيء
1: لا اي الله أكبر بس ما بيصدق.
0: طيب علي احكي لي
4: البحر ولا البحر كله
0: صح. علي احكي لي شو الأشياء اللي بتستفزك إذا كان حدا قاعد جنبك؟
4: والله هي شغلة الأكل عدم المؤاخذة يعني بيكون عبارة وهو يأكل عبارة عن عرس بفمه.
0: طب أنت بهاي الحالة يعني شو بتعمل إذا كان حدا قاعد جنبك بيطلع أصوات بالأكل؟
4: والله ما بقول مش عادي لأنه بكسرة خاطر للإنسان بيكون قاعد.
0: يعني بتستحمل عادي.
4: بتكون كسرة خاطر للإنسان بيكون قاعد. والشغل الثاني بالنسبة للشخير. بالنسبة للي بشخر. أنا زوجتي بتشخر وأنا بشخر ماشي
1: ما بعد
4: أنا أولادي بس يشوفوني قاعد بشخر بكون مات حالي مثلا قدامهم بهالغرفة بدها متمدد بكون نايم ما في شيء بس أكون أشخر شو بسهو بسحبوا من تحت في المخدة بروح الشخير
1: بعملوا لك كبسة سايلنت.
4: والله وزوجتي هيك بس تبقى تشخر شو باجي بسهو
1: بسكروا أنفها
0: يعني هي لقيت لنا حل يا علي اللي بشخو اللي يشيل المخدة من تحت راسه
4: وحياة الله والله العظيم ممتاز
1: تحطيش مخدات
4: يعني
1: المرة
4: يعني معلومة طبية
1: حطي فاين بأنفه
0: سعد صباحك يا علي
4: يا ستي الله يسعد صباحك والله يجبر خاطرك أستاذ أحمد بالله عليك تحط اللي أبحث عنك بكل شيء جون اللي كان مستاهل إذا موجودة عندك أمانة الله
1: أبشر هي حلفك يا من عيوننا يا علي من عيوننا التنتين. شكرا لك يا علي يسعد صباحك.

0: معاتبات قوية كانت.
1: شوفوا أنا أكثر إشي بيستفزني هو الشخص اللي أنتوا بتعطوه فكرة وبيروح بنفذها لحاله فهم صح. وبعطيك انطباع لما انت بتعطيه الفكره انه عن جدك تعملي هيك مش عارفه بس عشان نيتها مش صافيه وراحت عملت حمام تركي لحالها شوف شو صار فيها وانا اللي معطيتها الفكره قبل بيوم بحكي لها شو رايك رندا نروح انا وياكي مش عارفه لين صراحه بخلص بشوف طلع راحت عملت والله ضمير معي
0: اضحكي اضحكي ناخذ ابو عون
1: خدي ابو عون
0: صباح الخير
2: صباح الورد
0: كيفك
2: تمام الحمد لله شو اخبارك ان شاء الله
0: تمام الحمد لله كيف صباحك
2: احلى من هيك عبث الحمد لله
0: الحمد لله يديم عليك دائما الرواق يا ابو عون
2: امين يا رب العالمين
0: ابو عون احكي لي شو العادات اللي بتستفزك
2: اللي يكون يعلك ويقعد يفقع بعلك هاي
0: شاب ولا بنت
2: هذا اللي بيحط لي العلك بثوم ويقعد يفقع يعمل بيها بلالين مشان الله
1: عن جد هذا مش طبيعي ليش انا مش فاهم الناس اللي بتعلك اصلا بحس العلكه مدتها 10 دقائق وانت لحالك لازم
0: يعني انا بستوعب هذا البنت ما حد يشوفه بستوعب هذا الشاب
1: لا حتى في بنات اذا بتفتح لك موضوع
0: في يعني عادات ثانيه
2: البصار
1: ايه
2: يوم واحده بنت بالباص فقع اخرج طلعت عليها قلت لها يعني انت بعد لك الزلالين بتعمليهم دخلت فيها قلت شو دخلني فيك يا بنت
1: الشارع
0: الباص طب شو رايك باصوات الاكل
2: هذا الحال وقصة ثانية وأنا عندي قاعدة أنا ويا الشباب يعني في كم واحد صوتهم يطلع بالأكل ما بيأكلوا معي أنتوا بحالكم وأنا بحالي
0: ما تستحملهم
2: كسرت خاطر لا الله يكسر خاطرك ولا يكسر
1: أنا ولا تكسر رأسي وأنت بتعب تمضغ
2: أيوة
1: أبو عون بصحة طب ما بستفزك حد يركب سيارتك وهو لابس بوتو أو بوتو كله طين هاي أنا فاهم عليك على الطاير هاي ثالث شغلة
2: أنا أصلاً كرهان الشتوية عشان القصة هاي إنه هذا يطلع معي ورجلي طيبة أنا تعرف تعامل معيك يا
1: حكتنا أبو عون حكتنا
0: الله يسعد صباحك يا أبو عون
2: صباحك ورد عليك
1: طب بيرندا إيش حسيتك أخذتي نفس عميق
0: لا بدي أحكي
1: هذا الحمام التركي ما هو بيفتح النفس المي السخنة
0: بتفتح النفس أصلاً وبستشيرها قاعدة
1: لا أنا شفت بس شكيت أمور تانية يعني فاهمة كيف أيوة. كنت شايفة إنه في غدرة
0: هلا لين شفتي يعني أكثر من اتصال أو أكثر من آراء يعني مر علينا اختلاف في ناس بقول لك عادي أنا بقعد جنب الناس اللي بيطلعوا أصوات بالأكل ما يعني وحتى اللي بيشخر وبنام جنبهم في ناس بقول لك لا ما بقدر فهي من شخص لشخص
1: في حدا صحيح انت لما قلتي عن جد تختلف من شخص لشخص بس كنا بنجمع يعني كل الناس تجتمع على فكره انه جد بكره صوت المضغ بس لما انا سالت السؤال زي ما انت حكيتي هلا بحكي ايش اكثر صوت بتكرهه ففي واحد كاتب صوت صفير البلبلي
0: هاي تيجي صباح الخير
1: مثلا في كمان حدا بحكي اكثر صوت بكرههم صوت الصراف الالي بيقعد ساعه واخر إشي بكونوا 10 دنانير في حدا بعت لي كمان اسمه احمد بحكي لما ترسل رساله لحدا ويرد عليك تاني يوم او بعد مده طويله عن جد هدول الناس مستفزين رندا إن أنا ببعت له مسج خلص بكون بحماسي بدي جواب هلأ
0: أو الفويس لين
1: برد تاني يوم
0: الفويس اللي بكون عبارة عن 5 دقائق بس بحكي لك
1: حتى ضرب 2 ما بتخفف عليك
0: وبتمشكل من اللي حواليه وزمر وصوت زمامير السيارة صوت مشاكل وبرجع بكمل لك الموضوع طبيعي يعني أنا صح أكتر من 20 ثانية الفويس حرام يا جماعة يعني رنوا عادي طبيعي رنوا علي مرحبا كيفك شو أخبارك كيف صحتك وحكي لي شو بدك أما تبعت لي فويس 5 دقائق أنا كيف بدي أسمعه ولا بتزعل إذا ما برد عليك طب هو طبيعي إني أنا ما أرد طبيعي جدا ما أرد أصلاً مش طبيعي إني أنا أرد
1: اسمي أنا بقسمهم
0: خلينا هيك نكون واضحين بموضوع الفويسات فويسات مسجات يعني مثلا أنا مش كتير أنا وياك بعت لي مسج عادي خاص مش ضروري أسمع صوتك وأسمع صوت المشاكل اللي حواليك صوت أولادك مثلا مش مضطرة أسمع صوت أولادك يعني فأكتب إذا عندك ضجة كتير أكتب هذا أنا هذا بالنسبة لي
1: صحيح يعني هذا كمان أنت حكيتيه مستفز العشرين دقيقة بكتب بعت لك فويس نوت دموال تسمعيهم بالله جد
0: لا ما بسمعهم أبداً. أنا المشكلة أنا بزعل مني ليش ما برد طب أنا يعني مش
1: طب لو المشكلة ما. هيك يعني مخرب الدنيا وأنت بتردي والبنت اللي قبالك مثلا بترد وعم تبعت مسجات طويلة وأنت لازم تركزي بكل كلمة
0: لا ما بركز صراحة بكذب عليك إذا بكون بركز
1: عن جد
0: يعني بحس إنه يعني خلص يعني شو بدك يعني بوصل
1: طب نعتبر إنه زوجك طالع رحلة
0: لا برد بس
1: بعت لك فويس نوت 5 دقائق
0: بسمع
1: اوكي ممكن تعدي اكثر من مره انا ما بعرفك حتسمعي بس كم مره ممكن تعدي عشان تركزي قاعد هيك الصبح في حواليه صوت ناس
0: عشان كم مرة؟ اركز باصوات
1: ركزي
0: الناس
1: بالاصوات اللي حواليه
0: لا لا مش مش
1: مش, مش هذا النوع بتاعت الكلام
0: ابدا لا بكون موضوعي خاص بس مع الفويس ما عندي مشكله وبتمشي اموري يعني في ناس اشخاص زي ما قلتي بتسمعي فويسات لو كانت 10 دقائق امك ابوك زوجك اخوك يعني اشياء عائليه بس اذا كان خارجي ما بتسمعي صراحه
1: انا بحس زي ما حكيت يعني جد حسب الناس بس صوت الشاب الناعم مش حلو مثلا في شباب مثلا صوتهم بيكون فيش هيك بيكون فجأة بتلاقيه حول على طريقة إنه كتير صوته هيك ناعم فأنت بس مرح أنت مش عارف اللي بيحكي معك هو شاب ولا بنت فاهمة؟
0: في شغلات هيك كتير إذا كنتي خصوصا ما بتعرفيه من خارجي يعني بعدتك صوت فويس مستحيل تقدر تستفزك فعليا معك الحق
1: طيب قبل الفاصل بنذكرهم بالسؤال
0: طيب يلا بنذكرهم بالسؤال قبل الفاصل بنحكي لكم ابعتونا مسجات أو عن طريق اتصال شو أكتر عادات بتستفزكم صوت الأكل شخير إيش كمان صوت الشيبس هو بتاكل مثلا حدا بياكل على الهواء سندويشات
1: مثلاً على 0784-463-31 بس احنا معنا ضيفة هلأ فبعتونا فويس نوت ومسجات عشان ناخد اتصالاتكم ما بعد الضيفة
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
5: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط تطبق الشروط والأحكام تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L أمنية من بيون
6: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98 كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري ملتزمون بالتفوق
8: الآن بلا الهشم اللعب
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
10: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا لمزيداً من المعلومات 064-792-555 جامعة عمان العربية الريادة والتميز
4: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
11: على الهدى نمشي بهدى

0: ألف فارس ألف فارس إلي. لا لا تحكي لي هواء.
1: أنت هواء.
0: احنا كنا بنغني يا جماعة.
1: بس يعني الأغنية هي بتعطي طاقة.
0: صحيح مليون بالمية.
1: هلا يا جماعة احنا حكينا عن الأشياء اللي بتستفزنا وسمعنا كمان مشاركات من الناس على الأشياء اللي بتستفزهم. لهيك معنا أخصائية نفسية لتحكي لنا إنه احنا الأشياء اللي بنحسه طبيعي أو مش طبيعي. معنا إيمان الحوامد لتحكي لنا أكثر عن موضوع الاستفزاز. صباحك.
2: صباح الخير يسعد صباحك.
1: كيفك دكتورة؟
2: الله يسعدك تمام. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم.
1: تمام الحمد لله. دكتورة كنا عم نحكي اليوم عن موضوع الأشياء اللي بتستفز الأشخاص اللي قاعدين جنبنا، صوت الأكل، صوت الشخير، هذا الإشي اللي بنحسه الاستفزاز طبيعي أو مش طبيعي.
2: تمام. هلأ بدنا نبلشها كالتالي، إنه في إشي اسمه فروقات فردية. كل إنسان استجابته ردات فعله اتجاه الأشياء بالحياة بشكل عام بتكون مختلفة. هلأ لو بدنا نحكي عن موضوع تأثرنا بالصوت، مش أي حدا بتأثر من صوت معين معناته في مشكلة. متى منحددها إنها مشكلة؟ حسب تأثير هذا الصوت على حياته بشكل عام.
0: نعم
1: أوكي
2: تمام.
1: طب كيف الواحد ممكن ده أحكي لك يتأقلم معها؟ يعني مثلا أنا عايشة مع شخص خلص ما رح أنهي حياتي معه عشان بيعمل أشياء مستفزة، إيش خير، صوت أكل، أشياء هيك بتضايق، كيف أنا هيك أصير أتقبلها أو أتأقلم معها؟
2: طيب هلا الشخص اللي عنده حساسية من الأصوات أيا تكن، شخير، مضغ، حتى التنفس، في ناس عندهم حساسية عالية فعلا من صوت التنفس، مهم يشرحوا الموضوع للشخص اللي بيطلع منه هاي الأصوات بالوضع الهادي. يعني بالعادة الناس مثلا بتصير تحكي أو بتشكي لما الحدث عم بيصير، وهون بيصير فيه اختلاف كتير كبير أو مشاكل بيناتهم. فأهم إشي التوقيت اللي أنا عم بختاره كشخص يكون مناسب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية ممكن أبين للشخص إنه هذا الإشي مش شخصي، مثلا أثناء الأكل لو بطلع صوت أخذ بريكس، أبعد شوي، ألهي حالي بعدين أرجع على الطاولة. بس مهم كتير الشخص اللي قبالي يعرف إنه الموضوع مو شخصي، إنه أنا عندي هاي المشكلة. في أحيان ممكن إحنا يعني بنحكي للمراجعين تحطوا مثلا بالخلفية ميوزك أو أي صوت شوي يلهيكم، لأنه التركيز الزايد على الصوت بيخلي الدماغ بحالة تأهب. فأنا بضل أراقب وبضل منتبهة وبضل قلقانة ومعصبة.
0: تصير تركزي بزيادة. صحيح
2: 100%
0: yes. طيب دكتورة إيمان، يعني من جديد عم نسمع بكتير قصص طلاق عم بتصير بسبب أصوات مزعجة، بتصير حالات طلاق بسبب مثلا حدا بشخور، حدا مثلا بيأكل بصوت عالي، ممكن تناقشوا فيه أكتر من مرة ولكن ما لقوا للموضوع حل. هل بتشوفي الحساسية الزايدة أو هل ممكن يوصل موضوع التحسس من الأصوات لهيك موضوع، وهل هذا يعتبر منطقي أو لا؟
2: هلا احنا دائما منقيم اثر المشكله على الفرد.
0: نعم.
2: اول ما نبلش نشوف انه والله في امباكت، في اثر على حياته بحياته الشخصيه العاطفيه ايا يكن، هون معناته بدنا تدخل من اخصائيين مختصين سواء نفسيين او اذا انت بتحكي لي مثلا شخير فانه اخصائي اذن انف حنجره.
0: أوكي.
2: ونعم للاسف ممكن تؤدي لمشاكل كبيره.
0: أوكي.
2: هلا منطقي او غير منطقي تحديد الجواب بانه منطق او لا، صعب اعطيكي او لا. بس احنا دائما بنحكي اي مشكله انت بتواجهها لها اكثر من حل، يمكن الحل اللي انت عم بتجربه مش مفيد او مش الحل الصحيح، فوجب هون عليك انت تشوف حلول اخرى. لكن للاسف نعم ممكن توصل لمشاكل كبيره.
0: طب دكتوره شو اغرب الحالات اللي اجتك؟ يعني حد اجى شكالك من شغله معينه، مش بس ما يخص الأصوات، شغلة حساسية زيادة أو تصرف مستفز للشخص الآخر. بالعادة بيجيكي هيك مثلا حالات معينة بتكون تشكي وماخذ الموضوع جدا شخصي أو ماخذ الموضوع جدا شخصي؟
2: للأسف نعم بتيجينا هيك حالات، إنه مثلا عندهم حساسية عالية اتجاه صوت معين أو نحكي سلوك معين، وبيكون هذا الفرد مفسر الأمور داخليا ذهنيا براسه إنه مستقصدني هذا الشخص.
0: صح.
2: 100%. فهنا العلاج النفسي بيساعده انه شوي نغير من نظرته للامور.
0: صح.
2: لانه احيانا كتير تفسيرنا للحدث هو بيكون المشكله مش المحفز نفسه.
1: طب طيب دكتورة، هلأ بتحسي إنه مثلا شو الأشياء اللي بتستفز اللي سهلة تتعالج؟ يعني مثلا الشخير، صوت الأكل، نرفزة بالكلام، التليفون، التهاب على التليفون، شو الأشياء اللي بتحسيها اللي هي سهلة إنها تتعالج؟
2: هلأ أجين على موضوع مين السهل، كله بيتعالج،
1: كله بيتعالج،
2: نعم كله بيتعالج إذا اللي جايينا أو الفرد مستعد إنه يحط شوية جهد ويشتغل على حاله في علاج، العلاج موجود. مثلا
1: طيب لما تقبل العلاج بيكون إشي سهل دكتورة؟
2: عم تتغير الصورة النمطية صراحة اتجاه العلاج النفسي، هي عم تتحسن. أنا ما بقول لك سهل كتير أو في normalization عالي، لكن الخطوة الأولى بتكون بالعادة شوي صعبة على المراجعين.
0: صحيح.
1: طيب مين الحالات اللي بتجيكي أكتر دكتورة، نساء أو رجال؟
0: حس النساء
2: صراحة التنين في نسبة منيحة من يعني من الميلز أو الرجال عم يجوا، هذا ما كنا كتير نشوفه قبل. الإناث عندهم الفكرة أسهل يمكن إنهم يجوا يحلوا مشاكلهم،
1: بس
2: لكن
1: أنا أكثر صح دكتورة؟
2: 100% لأنه إحنا عاطفيين، هيك تركيبتنا.
0: طب دكتورة هذا التشخيصات، عفوا احنا قطعناكي، بس كل اللي حكيناهم هدول هل في لهم اسم معين؟ يعني في مثلا اضطرابات معينة دائما بشخصوها بأسماء معينة، انه في اضطراب اسمه هيك، اضطراب الاشي، اضطراب، هل ممكن هذا الشخص يكون له دخل او مثلا سوابق معينة ما يخص مثلا بحياته وهو صغير، مثلا تراكمات طفولة، ازمات معينة؟ يعني شو الحالة النفسية اللي ممكن احنا نصممها او نسميها كاضطراب معين عند الشخص بهاي الحالات؟
2: طيب هلا بالنسبه للحساسيه اتجاه الاصوات، هو في تيرم نستخدمه او مصطلح بنستخدمه اللي هو ميزوفونيا، بس هل هو هذا المسمى تشخيصي؟ الجواب لا. هل تعتبر هاي الحاله هي اضطراب نفسي؟ لهلا هي ما صنفت تحت انها تكون مرض نفسي او اضطراب نفسي، لساته في كتير اجتهاد من العلماء ليفهموا اكثر او الباحثين حول هاي المشكله، لكن هذا المسمى اللي احنا نستخدمه اللي هو ميزوفونيا.
1: طيب دكتوري حكيتي بالبدايه عن التوقيت.
2: نعم.
1: متى الواحد ممكن يبلش او يحكي للشخص اللي قدامه انه هاي العادات بتستفزني او مثلا ما بقدر اعيش معها؟ بتحس ببدايه العلاقات مفروض ان انا اقعد معه احكي له مثلا انا هاي العادات انا ما بقدر اتقبلها، لحتى يقدر يشتغل عليها ليخفف من المشاكل اللي قدام؟
2: 100% بموضوع العلاقات. انا دائما او احنا دائما وي سجست انه اي شيء انت ما بتقدر تتعايش معه، عندك مشكلة اتجاهه، لازم شريك الحياة يعرف من أولها، عشان لأنه الناس دايما بتدخل بدها تبهر التاني، فبتنسى تحكي عن هاي الأشياء اللي بتستفزها أو بتزعجها، وبعدين فجأة بوم بتلاقي مشكلة
0: بتبلش تحكي عنها بس روح بهاي.
2: It's better
0: إنه
2: من البداية نحط النقاط على الحروف.
0: طب إحنا هلا حكينا عن ممكن إنه الواحد هاي الأصوات تستفزه وتعمل له اضطرابات تضايقه، بس هل ممكن إنه الموضوع يوصل لمرحلة التعويض؟ يعني أنا أصير لازم أسمع صوته مثلاً وهو بشخوي عشان أعرف أنام مثلاً، هل ممكن يوصل الموضوع لهون مثلاً؟
2: ممكن هاي هلا بتفوت ناحية تانية. في ناس مثلا بتذكر حالي عندي كانت تقول لي أنا ما بقدر أغفى إلا لأتأكد من صوت نفس زوجي هو نايم. تمام، هون هلا بيفوت التحليل او بيفوت يعني المنطقه اللي احنا بنصير نفكر فيها اكثر، انه يمكن عندها مشكله بشعور الامان، او هي بطفولتها هذا الإشي كان مرتبط عندها بانها تطمن انه الشخص موجود او عايش. صحيح. او اي يكن، فمع الوقت ممكن تصير هي عادات لاني انا اكتسب الاطمئنان او الراحه. مزبوط. نعم.
1: طيب دكتوره كثير بنسمع كمان قصص او بنسمع من ناس انه في اشخاص هم بيحكوا هم نايمين، ممكن تساليه ويجاوب، هل هذا الإشي يعني بتحسيه يعني موجود كتير أو في مراجعين براجعوا عندك بهاي الأمور؟
2: هلا هذا الإشي موجود، هو ما رح يفوت بنفس الموضوع اللي إحنا عم نحكي فيه. هنا ممكن إحنا نبلش نفكر أكتر باضطرابات النوم، لأنه اضطرابات النوم عديدة وكتيرة. ممكن يكون هو إشي عابر فقط، إنه أثناء حلم معين أو كان يمر بضغط نفسي وهو نايم عم يحكي، بس هاي الحالات برضو موجودة. بس في نقطة بحب أنوه عليها، لو هذا الإشي صار مرة مرتين لا يعتبر مشكلة. في أحياناً الناس كتير بتكون مركزة مع حالها، فلما تصير مرة مرتين بيصيروا بحالة تأهب إنه أوه يمكن أنا عندي مشكلة نفسية، يمكن في إشي. في أشياء عابرة بتصير معنا بالحياة لا يعني إنها مشكلة أو اضطراب.
0: ولو كل يوم؟
2: وأنا لا طبعاً، إذا في استمرارية. إحنا دايماً بنحكي التوقيت، يعني إنه repetitive بتصير بشكل مستمر زائد عم بتأثر على جوانب حياتي، معناته هنا وجب تستشير حدا أو تروح لأخصائي.
1: 100%. طيب دكتورة، هلأ لو أنا مثلاً عندي طفل وبعمل هاي العادات المستفزة، كيف ممكن أنا أعالج هذا الإشي؟ بتحس إنه العقاب بجيب نتيجة ولا الوعي؟ كيف أتصرف معه بهاي الطريقة؟
2: طيب هلا بالنسبة للأطفال دائما لما يجونا أول سؤال إحنا بنحب نسأل الأهالي إنه هل هذا السلوك الأم أو الأب أو أي حدا كبير بالعيلة بيمارسه؟ يمكن بيمارسه هو مش منتبه، لأنه الطفل هو بيقلد اللي حواليه، يمكن بالبيت بالمدرسة. فأنا بدي أول إشي أفهم هذا السلوك من وين جاب الطفل. هلأ بالنسبة للعقاب، العقاب على فكرة عالم كتير كبير، وفي إشي اسمه positive punishment اللي هو العقاب الإيجابي اللي بيكون أثره أحسن. العقاب مش دائما بالصورة النمطية الذهنية اللي إحنا منفكر فيها. هلأ بالعادة إحنا منحب لا إنه نفهم الطفل عن طريق قصص، عن طريق طرق معينة حسب عمره، وبعدين شوي شوي ممكن نستخدم العقاب الإيجابي لحتى إنه هاي السلوكيات هو يبطل يعملها، بس مش أول إشي حنط عليه العقاب طبعا.
0: يعني بحس هذا عالم تاني مختلف. أولا يعني بدنا نتشكرك دكتورة إيمان، وممكن هيك إذا بتسمحين هيك بنصيحة سريعة بنهاية هاي هيك المقابلة الجميلة منك لكل حد يسمعنا بخصوص هذا الموضوع.
2: هلأ بموضوع الحساسية من الصوت، الموضوع هو مش إنه الشخص عم بيعمله عن قصد، مش إنه الصوت عالي، هو أنت عندك حساسية معين اتجاه هاي الأصوات، دماغك بفلترها بطريقة معينة بركز عليها، فبالتالي بيصير عندك هاي المشكلة. وأيا تكن المشكلة، يعني بدي أحكي بشكل عام عن المشاكل النفسية، أيا تكن مشكلتك النفسية اللي أنت عم بتمر فيها في حلول، والحلول بتجيب نتائج
0: إن شاء الله. أولا شكرا لك دكتورة إيمان. شكرا، يسعد صباحك.
1: شكرا دكتورة، شكرا.
2: يعطيكم العافية. أهلا.
1: يعني دكتورة إيمان سهلت كل المواضيع
0: وأعطتك أسماء ونوع الاضطراب
1: عن جد، يعني وحكت إنه في علاج. يعني أنا اللي حبيت إنه في علاج. ليش الواحد بيروح على
0: أنا حسيت حالي توقعت المسج اللي وصلك، ما بعرف ليش. هلا بدك تحكي لنا شو المسج الآن؟
1: لا عن جد، ليش الواحد هيك يروح على التقبل لين؟ مع إنه في علاج ما بتقبل،
0: صح
1: بتعالج
0: صح.
1: أحسن من إنه يكون موضوع التقبل موجود عندي. أنا أتقبل صوت شخيره ليه؟ أتقبل صوت الأكل ليه؟ يعني أتقبل استفزازه وعصبيته وصراخه عشان إنه أنا أروح لغايات التقبل؟ لا، بروح لغايات العلاج أحسن.
0: مثلا طب يعني يا جماعة، ما أنه إحنا هيك خلصنا مثلا لقائنا مع الدكتورة
1: إيمان
0: إيمان نعم. خلينا مع بعض كمان نقرأ شوي من المسجات اللي وصلتنا على 0784-6-3-1.
1: شو رأيك بعد الفاصل
0: اقرأ لهم بس هذا المسج؟
1: اقرأ لهم بعد هذا المسج، نعطيهم مجال لين لبعد الفاصل عن جد مسجات أكتر.
0: أوكي، بحكوا لك أكتر إشي بيستفزني حدا يحكي لك بعدين بحكي لك وتضل طول اليوم مستني شو القصة. هذا الفضول قاتل.
1: هذا رح أحكي له مع رأيي أنا بهذا الموضوع.
0: هذا استنوني بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدارس عدة شمال الضفة الغربية مع بدء العام الدراسي اليوم. 4 شهداء بينهم سيدتان وإصابة 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على بلدات عدة جنوب لبنان صباح اليوم وفق مراسلة المملكة. مصر وباكستان تؤكدان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء حرب إيران. الإمارات تقول إنها لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في الكونغو وأوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net القصة وما فيها.
4: 0-6-5-8-700
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-8-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني تمام.
1: يعني احكي لك شغله, هاي قلبي مشتاق وبعدك جمر ونار. تحسيها اغنيه جميع الاجيال اللي ما بتنتهي خلص. كل جيل بيعرف هاي الاغنيه,
0: يعني ما لها وقت محدد, ما بتخلص هيك ترند وبتروح زي الاغاني اللي بنسمعها بالوقت الحالي. يعني
1: كان عم بسمع اغنيه انا قلبي مشتاق ومجهز تليفون عم بصور فيديو اجيت اخرب لك الفيديو مبدئيا.
0: دخلتي معه بالفيديو, يعني الاشتياق موجود.
1: طب مين فيكم قلبه مشتاق يا جماعة؟
0: يا سلام, هذا دخلنا
1: دخلنا بساعة القلب المشتاق.
0: أنا بنحكي عن الاشتياق وما الاشتياق. أكيد إحنا كنا شفنا اللقاء هيا مرعشلي الممثلة السورية,
1: نعم,
0: اللي كانت تحكي عن أمها وكانت تحكي عن الفقدان وكانت تحكي عن الاشتياق, وإنها هي تركتها بعمر 5 سنين ورجعت لها آخر مرة شافتها بعمر 5 سنين, رجعت شافتها عمر 18 سنة, وهي ما كانت بدها أمها الله يرحمها ويسامحها, يعني كان ما بدها وجودها بنتها بحياتها. بس أنا لفتني باللقاء يا جماعة, أنا حضرت اللقاء وغير اللقاء عدت أحضر الفيديوهات الريلز, يعني أدي هاي البنت هي جميلة عن جد من جوا ومن برا.
1: صحيح.
0: متى وصلت لهاي التسامح, متى وصلت لهذا الحب وهذا العطاء وهذا التقبل؟ يعني هي كانت تحكي إنه أمها بس بآخر أيامها لي صابها زهايمر أو فقدت الذاكرة,
1: نسيت الكل,
0: بس نسيت الكل, بس تذكرتها هي ما تذكرتها, وهي كانت طبيعية وهي كانت عايشة يعني بحياة طبيعية, تذكرتها بس فقدت ذاكرتها. وكانت تحكي إنه خلاص هي ما يعني ما بيجوز عليها غير الرحمة, وأنا ما رح أحكي كتير عن حياتها يعني هي ما بتعرفها.
1: صح.
0: في لحظة كمان لين أنا كتير تأثرت فيها للأمانة, حكت أنا بس عرفت إنه هي مريضة شفت على السوشيال ميديا, أنا ما زعلت كتير أو زعلت بمشاعر غريبة لأن أنا أصلا ما بعرفها. فهي رحيل الأم أو فقدان الأم يا جماعة إشي كتير صعب. أنا يعني حسيت وقتها بس واحد يمر بمرحلة انفصال أو واحد يبعد عن أولاده, الأب بحسه شوي بتقبل إنه هو يكون أولاده عايشين بعيد عنه, بس بحس الأم ما بتتقبل. أنا ما بعرف كيف هي الأم بتنام.
1: أنت ما بتتقبلي قصدك؟
0: أنا ما بتقبل للأمانة, يعني بحس أنا مستحيل أنا مثلا وابني يعني مو جنبي أو بنتي مو جنبي
1: مثلا.
0: هلا ممكن مثلا اتركهم فتره يومين ثلاث اربع عادي, انا بالنهايه راجعت لهم, بس اني انا اتخلى عنهم, موضوع التخلي عن الاولاد يا جماعه ما بعرف كيف الى قلب كل ام انها تترك اولادها او انها تبعد عنهم ايام واشهر وسنين ما تكون تشوفهم.
1: يعني انت حكيت هلا نقطه حلوه, وفعلا اللي حضر هذا البودكاست خصوصا بلاحظ انه هي بالرغم, يعني هاي مرعش اللي انت ذكرتيها قبل شوي, بالرغم من الحزن اللي عندها ممكن فيكون عندها شوي دافع اللي هي الانتقام, دافع الحقد, ليش انا مثلا امي تركتني, ليش كتير في مواقف البنت بتكون بحاجة لأمها فيها وما بتقدر تشرحها للأب طبعا بمرحلة حياتها. بس هي الحلو فعلا لما حست ان أمها بالثانية اللي هي احتاجتها أمها على طول راحت لعندها, ما خلتها تفكر مرتين أنا بحتاج بنتي أو ما بحتاج بنتي أو رح تيجي ولا لا. بس بالوقت اللي هي كانت محتاجة أمها ما أجت ولا مرة وكانت دائما بعيدة عنها. واللي حكته أنه كتير في ناس كانت بتركز على لغة الجسد لهيا, أنه أثناء المقابلة بيحكوا كيف واحدة مثلا أمها رايحة أو أمها متوفية وبتحكي عنها بكل هذا البرود العاطفي وبكل هذا الجمود. يا جماعة أنتم مش عايشين جوا الناس ولا عايشين معهم ولا عارفين حياتهم.
0: أنا شفت
1: بس قصوا الريلز بيعطوكي بس اللقطة المعينة اللي ما حضروا البودكاست بيشوفوا الموضوع كريلز مختلف.
0: أنا حضرت البودكاست وحضرت
1: بيشوفوها أنها

0: كتير عندها انها بارده
1: شخص كتير متقبل
0: بالضبط يعني. بس هي شافوا انه مو فارقه معها، فاهم ايش قصدي؟ انه عادي اللي يصير يصير ومش إشي مهم. ولكن لا، انا بتمنى انه الناس بطل تحكم على الناس من برا. يعني هي لما اجت وصفت حالها حكت انا شخص قوي، انا شخص بقدر اشيل حالي، انا وهي كتير فخوره بحالها بالاخر انها وصلت لواحد اثنين ثلاثه.
1: كل حدا صراحه سمحها وفخور فيها وحكى يا الله شو هالتقبل والتسامح اللي عندها. بس انا بدي احكي لك شغله، انه هاي النسخه اللي حضرناها احنا وانبسطنا عليها، هي اخذت منها 12 سنه علاج نفسي. يعني هي 12 سنة وهي بتتعالج نفسيا عشان فقدان أمها أو رحيل أمها أو تخلي أمها عنها. فإحنا وصلنا لهاي النسخة يا جماعة يعني بعد 12 سنة من العلاج. فإحنا ليش ضلنا نتخبى وراء الحيطان وراء الجدران زي ما بيحكوا؟ لا، الواحد إذا عنده مشكلة مو غلط أنه يراجع فيها، ومو غلط أنه يحكي فيها أنا عندي مشكلة 1 2 3 وبدي ألاقي حل وبدي ألاقي علاج. حتى بالعلاقات لين بين الأب وبنته، بين الأب وابنه، بين الأزواج، أنه إذا عرفت المشكلة سهل تحليها. بس احنا دائما مشكلتنا انه احنا متخبى ورا المشاكل وما بنرضى نحكي انه انا عندي مشكله 1 2 3 وبدي احلها. فيعني اي حد عنده مشكله يا جماعه يعني عادي يواجهها، وفي علاج كتير، اخصائيين نفسيين معبين الدنيا
0: 100%. يعني بحس هذا الموضوع جدا طويل واحنا لسه مكملين معها ميرندا بهذا الموضوع. حابين هيك نسمع اغنيه جميله، وبعد الاغنيه كمان نرجع لنفس سؤالنا كان لليوم عن موضوع شو اكثر شغله بتستفزكم، اكثر شغله بتضايقكم ممكن بحياتكم. خلص بدنا ندخل شويه دراما، بكفي تسمعونا اصوات، بدنا نعرف عن جد بحياتكم شو الاشي اللي جد بضايقكم وبستفزكم مثلا، شو ما كانت العاده، على 0784 6 3 1.

0: نهاية الموضوع بدنا نحييها لهيا وبدنا نحكي لها يعني برافو عليكي، برافو عليكي إن وصلتي لهاي المرحلة. وصراحة اللقاء كان جدا جميل
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة لي حضرتها وما حسيت أبدا فيها برود، بالعكس كان جدا عقلانية.
1: حبيت لما أسألها عن موضوع الحب كمان إذا لاحظتي،
0: شفت موضوع الارتباط كيف إنها هي فترة قصيرة كتير ارتبطت بس يعني في جملة حكتها كمان كانت كتير مهمة. حكت أنا موضوع الأمومة عندي أو إني أجيب ولد كتير بده تفكير. فتخيل إن قديه الواحد بيعمل عقد لأولاده من هو صغير، يعني إذا هو تخلى عنه مستحيل تجيب هي ولد لأنه خوفا من التخلي عنه.
1: صح صح.
0: فيعني كل شيء
1: هاي أزمات الطفولة والتروما الطفولة بحس مش إشي سهل. بس حتى لما ذكرت عن موضوع الحب لما سألوها أنت كيف بالحب، حكت أنا بالحب صعبة بس سهلة وسهلة بس صعبة. وهاي الفكرة عميقة، اسمحوا لي يعني
0: يا
1: جماعة.
0: أنا عملت عليها سكب يا جماعة،
1: اسمحوا لي.
0: سمعت أنا عملت عليها سكب.
1: بس هي لا، لما حد يحكي لك زي هيك كمية التناقض عند الأشخاص فعلا اللي بيكون عندها أزمات نفسية وتعب نفسي من هم صغار، بصير عندهم موضوع أنه أنا أثق بالناس اللي حوالي صعب، أنا أثق بالشخص اللي قبالي صعب، أنا أبلش أي ستب جديد بحياتي مش إشي سهل. فعشان هيك لما يجي الموضوع للحب بتلاقيهم بالحياة الاجتماعية كتير حلوين، بالأصحاب كتير حلوين، بينهم وبين حالهم كتير حلوين، بس يتعلق الموضوع بالحب عقلة شيرين بصير الموضوع بالنسبة لهم مختلف. فيا جماعة دائما انت بس بدك تدخل شخص بحياة حدا او بحياة اي شخص، اعرف خلفية حياته، اعرف كيف طفولته، اسأله اول سؤال كيف كانت طفولتك، عشان اي ردة فعل من هذا الشخص انت تكون مستوعب او عارف كيف تداركها. مش دائما بدنا نرمي الغلط على قبالنا، نقعد نحكي والله انا تركتها لانها بني آدم مريضة نفسيا، ولا لانها ما بتثق، ولا لانها شكاكة. انت لو في مشكلة خليك انت الشخص اللي بيعمل خير وحاول تحل هاي المشكله. مش دائما احنا الاشخاص اللي عندهم مشكله بنمسك المشكله وبنزتها بزباله وبنكمل حياتنا. لا، احيانا حلو ان احنا نحل، حلو ان احنا نغير، حلو ان احنا نسمع هاي الاغنيه لاني بحبها.

0: يعني شو هالأغاني الحلوة يا ترى، من هيك روقتنا، حسيت حالي هيك قاعدة بالمسويات
1: هيك بمكان أغاني طربية وقدامك قشطة وعسل
0: قدامك سمك.
1: الله يعطينا طولة بالك يا ترى.
0: آمين يا رب. ما إنا كنا نحكي عن الفيديوهات والترندات آخر فترة يا جماعة.
1: نعم نعم
0: نعم نعم
1: نعم.
0: حابين نحكي لكم كمان ترند هيك طالع على السوشيال ميديا. في خبير تغذية أردني واصله مسج على السوشيال ميديا من بنت بتحكي إنه زوجي اقتنع بنظام الطيبات، تمام. هو حاول يقنعني بنظام الطيبات وأنا مو مقتنعة كتير بهذا النظام. يبعث لي فيديوهات يقعد معي يحكي لي إنه بدنا نبطل ناكل دجاج ولا نبطل ناكل لحمة على أساس نظام الطيبات، بس البنت هي مو مقتنعة، بتحكي له أنا مو مقتنعة بهذا الموضوع بنظام الطيبات، إنه هو مؤذي وهو ممكن يخرب لي حياتي، يخرب لي جسمي وهاي التفاصيل. فهو أصر عليها إنه هم بدي يعمل ببيتهم نظام الطيبات، تمام.
1: هاد يوفر.
0: فالبنت ما اقتنعت، لو وصلت لمرحلة انه هو ضربها يا جماعة وطردها من البيت، وهلأ مو متعرف عليها ولا أولادها عشان هي قال لازم تسمع كلمة زوجها ولازم تمشي على النظام اللي هو بده اياه بالبيت، لانه هو الاساس البيت وهو بده يمشي البيت. فهي ما اقتنعت على نظام الطيبات، فراح هو طردها من البيت، طردها وضربها وطردها، وما هلأ مو متعرف عليها ولا أولادها.
1: هاد نظام الطيبات انقذ الكحتيت بس.
0: يعني فعليا معك حالين بهذا الموضوع، انه يعني هو كان جزء منه شكله بده يوفر، ما بده يدفع كتير في البيت، هو اقنعها انه عن نظام الطيبات. انا بحس انه هو اي نظام بالحياه، اكل شرب حياه طبيعيه يعني اتقبله واعيش فيه اوكي، بس انا مش غصب عني انك انت تخلينا اتقبل نظام الطيبات عشان توفر. انا رايي كمان مثل رايك، هو بده يوفر. فاحنا اذا وصلنا لهي المرحله يا جماعه انه انا بده يضربني ويطردني برا البيت لان انا ما بدي اتقبل نظام اكل معين، يعني
1: دمار.
0: وصلنا
1: دمار فعلا. يعني بتعرف الشغلة، عم بسمع هذا موضوع نظام الطيبات وكثير عم بشوف ناس فعلا رندم عم بيكملوا فيه، عم بيحكوا احنا بس بدنا ناخذ كاربس معينه، بدنا ناكل خضره معينه، في نوع من البيض ما بزبط ناكله، نوع من الدجاج ما بزبط ناكله، يعني اشياء جدا متعبه. والمشكله انه كميه الاشخاص اللي عم بتامن بهذا الموضوع واللي استغنت عن الادويه واللي استغنت عنه دمار. انا بنصدم من الناس اللي بتترك كل شيء ايجابي على السوشيال ميديا وكل شيء صح وفعلا واعي وناتج عن دراسات، بتكبه بزباله وبتروح بتركز لي بنظام عباره عن دمار للصحه، دمار شامل. يعني يا جماعه فتحوا عقولكم جد، ركزوا. يعني
0: انا ما عندي مشكله بموضوع النظام،
1: وممكن يصير شهرين بالسنه،
0: ما عندي مشكله ابدا، ما عندي مشكله. هذا النظام كل واحد حر، هو يتقبله ما يتقبله، هو صح هو غلط، انا شايفه صح انتم شايفينه غلط، هذا ايش برجع لكم. انا كان يعني فكرتي انه وصلنا لمرحله اذا انت ما بدك تعيش معي على نظام انا بدي اياه وانت ما إلك رأي، انت ما إلك عيش معي، بتوصل لمرحلة الضرب والطرد بالشارع وعدم السأل يسأل عن أولاده ولا عنها عشان هي ما تقبلت نظام الطيبات ولا عشان هو ما يجيب أغراض للبيت، هذا إشي كتير غلط يا جماعة. ما يعني أنا مش تخيليته صراحة، هاي الأشياء مستفزة. يعني أنا كان نفسي أعرفه للشاب شو تفكيرك،
1: يلا الله خلص، الله رتبها. خلينا يا جماعة هيك نطلع مع بعض فاصل، مكملين معكم ما بعد الفاصل، خليكم معنا على السماعة.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز
5: وسلامة المرضى، المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
6: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: محل ما بيستنى حدا، لينك اند كو، معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: ألو؟
2: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
1: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
2: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
6: أهلين الحبك وفائي، ورهان العمر اللي

0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. يعني احنا وصلنا لاخر نص ساعه معهم بالبرنامج لين
1: اعرف نص رايح عند رندا بس مش الحلاوه. انا تحسي قد ايه الموضوع صعب ان انا احكي بس مش الحلاوه.
0: طب احكي لك شغله، لازم نحكي لهم يا جماعه خلاص احنا تراني بعصب علينا.
1: يلا
0: انا يا جماعه خلال فتره البرنامج مستحيل اكل إشي، يعني مستحيل، يعني ممكن اشرب كاست مي، بس اختي بالله اللي جنبي بتاكل بالفقرات، يعني كل بريك بتاكل شغله، سندويش حلاوه مثلا، عصير، شيبس، بسكوت، اي شيء بتلاقيه قدامها بتاكله. فانا اليوم حاس حالي رعديت منها بهاي الشغله، هي قسمت لي نص السندويشه كان سندويش حلاوه.
1: هي شبتني أحد لهاي حلاوة اللي معك طلع حلاوة هلا بقسم لك.
0: حابين نوضح لهم شغلة كمان إنه إحنا مش سندويشاتنا أبداً، هي سندويشات حواري.
1: الله يرضى عليك.
0: فأنا حاسة إنه ريق بلع مع الحلاوة مش
1: خلص. أنت هلا يعني هلا شوي تلات أحرف بروح صوتك عشان تكوني عارفة قد دبري أمورك، بس أنا صار عندي تعود الحمد لله، متعودة أكل وأحكي أكل وأحكي.
0: بس أنا ما بجاريكي بموضوع الأكل إذا بس أكون هيك نفسيتي مش كتير صح.
1: أنت نفسيتك تعبانة يعني. هذا بيسموه أكل عاطفي. هذا اللي انت بتحكي فيه بسموه أكل عاطفي. برجك ايه؟ لا عن جد الأكل العاطفي، ما انك انت حكيتي لي نفسيتك تعبانة. يا جماعة مش قادرة أفضحك. الأكل العاطفي كيف بيصير الأكل العاطفي؟ حالة من الحالات يعني. بقول لك الأكل العاطفي هو لما الواحد يضل ياكل ياكل ياكل قد ما هو متأثر، قد ما هو نفسيته تعبانة، وقد ما هو عنده ما أدري احكي اكتئاب، بس يعني مش على بعضه. فأول إشي بيخطر على باله إنه بس يدخل على البيت أو بس يكون مكان، بروح على طول على باب التلاجة، بفتح باب التلاجة، إيش فيها التلاجة؟ حامض، حلو، مالح، بيعمل ميكس كامل عجيب، ما بيقدر يحضر فيلم بدون ما ياكل، مع إنه كل الأكل تبع الفيلم بياخد معه أول دقيقتين، يعني هو كل الكمشة اللي قدامه، الكمشة اللي قدامه، أوكي، بيخلصها بإيش؟ بخمس دقايق. بس فكرة الأكل العاطفي عن جد بيحكوا لك في ناس حتى بعد الزواج تنصح، بعد خطبة بتنصح إذا كانت أمورها مش تمام، أمورها مش مستتبة، حتى في ناس من الفرحة الزيادة بتاكل، قد ما هي مبسوطة بتاكل الزيادة. صحة وعافية، صحة وعافية. هاي الحلاوة، شفتوا كيف هذا الأكل العاطفي هيك بيسوي يا جماعة. فديروا بالكم يا جماعة من الأكل العاطفي، وخدي حدا ما يضل يخليكي تاكلي، يعني بس لأنه هو موجود بحياتك يخليكي تاكلي وتصيري قد البقرة، لأنه بنكد عليكي بالآخر، أنت حتضلي ناصحة وهو حيروح الله يسهل عليه، فهتضلي أنت مع النصاحة بس. هيني بحكي لك
0: جود بعثت لنا شغله كمان انه في الاكل الهوائي اللي على الهواء.
1: على الهواء.
0: معك حقين، في شغلات، في ناس، بس في ناس لين اذا كانت زعلانه او كانت مبسوطه او كانت مثلا نفسيتها مش كتير ما بتاكل ابدا. وفي ناس اذا كانت مثلا زعلت او حست انه هيك في شويه اكتئاب بالجو على طول هي بتروح لجهه الاكل. انا من الناس هذول، انا بفقد كل إشي الا فقدان الشهيه، بضل الشهيه عندي ممتازه، فيعني دائما بحكي دائما بحكي، بس موضوع الفقدان بيجي من اشخاص، من شغل، من بيت، من حياة، بس فقدان الشهية بيضلوا ثابت.
1: شهية طبعا
0: الشهية.
1: الحلاوة
0: فقدان الشهية ثابت عندي، موجود واقف معي بكل الظروف.
1: صح،
0: بحكي لك في ناس عكس هيك، إذا كانت زعلانة ما بتقدر تاكل، إذا كانت مثلا نفسيتها مش كتير ما بتقدرش تاكل.
1: محلام هدول الناس.
0: إذا كانت مبسوطة بتحكي أنا من كتر ما أنا مبسوطة مو قادرة أكل. أنا بحكي من كتر ما أنا مبسوطة بدي أكل كل الدنيا.
1: صح،
0: كتر ما انا مبسوطه طعمينه حلو، يعني دائما انا بس اكتئب بروح باكل حلو، بس ازعل بروح باكل حلو، بس انا بروح حلو حلاوه.
1: اخر مره بخليكي تاكلي، هذا الموضوع طلع كتير اكبر منك رندا، ما ترجع تعديها، مش اي حدا بيقدر ياكل يحكي. هيني بحكي لك الموضوع مو سهل.

0: جماعة يسعد صباحكم، أكيد لسه مكملين معكم هيك بنقدر نحكي بنص ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم، وكنا بلشناها بالأصوات المستفزة وحكينا عن المواقف المستفزة اللي بتصير معنا، وهلأ كمان ذكرنا موضوع الأكل العاطفي كمان.
1: الأكل العاطفي إشي كتير حلو،
0: إشي حلو وإشي صعب بنفس الوقت، لأنه أغلب الناس فعلا اللي بيصير معها سمنة وبيصير معها أمراض بالقلب بيصير معها دهون زائدة بسبب الأكل العاطفي، بتكون البنت أو الشاب عم بمر بمرحلة زمنية أو حالة نفسية صعبة، بتلاقيها على طول يا بفتح باب التلاجة باكل، بعرفش أحضر فيلم دون ما أكل، بقدرش أنام بالليل، بصير عندي أرق إذا ما أكلت، إذا بدي أطلع مع صحباتي باكل وبطلب، أول إشي بخطر على بالها شو أنا بدي أحكي، لا شو أنا بدي أطلب. وحتى الشباب نفس الإشي، فجأة بتلاقي الشاب كرشه كبير نصح نفسيته تدمرت، حتى وشه بلش يطلع له حب بسبب نفسيته. فيا جماعة صوتي راح، لا تخلوا النفسية تدمركم وتدمر صحتكم وتدمر. أنا هذا الحكي بحكيه لإلي ممكن أول وحدة في العالم،
1: طبعاً طبعاً،
0: لأنه أنا بنت مثلاً عن جد رندا أول ما أحس حالي معصبة متضايقة على قولي أنا مبسوطة، لا ما باكل أبداً
1: أبداً أنت كيف؟ مبسوطة ما بتاكلي
0: بس أنا أنا من أول طبعاً. ما اشتغلت معكم طبعاً. إلى الآن قبل طبعاً. ما تبلشي
1: يعني أنت بدون الفترة بتقعدي فيها عنا أنت ما بتكوني مبسوطة،
0: يعني مش إنه مش مبسوطة بس هذا اللي شايفيته، هذا أكل طبيعي، الأكل العاطفي أنا مخيف عندي، أنا بفرد صحون قدامي بقعد وبريح ظهري وببلش آكل، فهذا يعني الموضوع مختلف صراحة. فيا جماعة الله يبعد عنكم الأكل العاطفي ويجيب لكم الأمور العاطفية الجميلة.
1: بدي أحكي لهم عن فئة تانية كمان، فئة الناس اللي بيأكلوا لأنهم زهقانين، يعني أنا بدي أكل بس لأني زهقانة، أنا مو جوعانة أو مو حاسة بجوع أو معدتي مو طالبة أكل، أنا جسمي مو طالب أكل بس بأكل لأني زهقانة ما في إشي أعمله. بقول لك مثلا إحنا هنا شو في إشي عندنا بدك تطلع تعمله غير تأكل وتتحلى وتروح؟ ما في كتير اكتيفيتي عندنا هون موجود، دائما هيك في ناس فبطلعوا عشان ياكلوا عشان يتسلوا. هاي الفئه صراحه انا بحسها هي المخيفه، لانه فعليا اذا كل ما مريت من مرحله زهق رحتي اكلتي هاي مصيبه.
0: صح صح صح معك حق،
1: فعليا رح تكون موضوع سمنه موجود عندك، رح يخرب بشرتك، تخرب شعرك، يخرب جسمك بس لانك انت زهقانه وبتاكلي.
0: بس والله هيك
1: خلي حاله التواصل بينك وبين جسمك عقلانيه، يعني جسمك بس يطلب اكل انت كلي، مش لانك زهقانه او لانك مكتئبه او لانك زعلانه تروح تتجهي للاكل. ودائما حتى اذا احنا في اكل عاطفي زي ما تفضلتي حضرتك استاذه لين،
0: اكيد
1: خلي الاكل العاطفي صحي، يعني كلي ما عندي مشكلة
0: نعم.
1: بس خليك كل أشياء صحية، مو ضروري تروحي على الأكل
0: يعني واحدة منك تروح تنكد حالة بزيادة وتأكل جزر وخيار وصدر دجاج، والله يعني صعبة،
1: يعني كلي هي بالنهاية معدتك رح تتملى من شو ما أكلتي، أكلتي أكل صحي
0: بس
1: أو أكل عادي،
0: هو الشعور يعني
1: هلا في توازن يا جماعة.
0: يعني أنا مثلا كتير منكدة أروح أجيب ترمسو مثلا مع آيس كوفي وإشي حلو ولا أكل جزر وخيار وبيض،
1: توازن التوازن كتير حلو، مثلا بأكل أكل صحي وبتحلى إشي مش صحي، يعني التوازن كتير حلو. حتى
0: أصدم معدتي
1: حتى لو أنت مش مت يعني ديك تنكدي اوكي تنكدي بس يعني تنكدي بطريقه صحيه وطريقه هيك في توازن، طول ما هو في توازن الامور تمام. لانه احنا خصوصا البنات يا جماعه بتمر بمراحل عده، مرحله يعني قلبان المزاج، مرحله النفسيه التعبانه، مرحله النكد الزهق، فانت كل ما نكدتي وزهقتي او حسيتي حالك خارج اطار المود بدك تروحي تاكلي، فيعني
0: هذا دمار، هذا الحكي كمان هيك. بس في ناس بيحكوا لك من كتر الحب بصير بياكلوا كتير رندا،
1: من كتر والله انا مواضيع الاحاسيس والحب والحنان عند الاخت الفاضل الاستاذ لين، موضوع الاكل والتوازن في الاكل عندي تفضلي.
0: يعني من كتر الحب احيانا ما بتلاقي هيك الارسان الجداد او الخطبين الجديد، بتلاقيهم فجاه قد ما هم بيطلعوا بياكلوا مع بعض ومبسوطين وهم مرتاحين وهيك، من كتر ما بحبوا بعض هذا بيسموه الاكل الايش مش الحب. العاطفي أكل الحب أكل الحب طبعاً.
1: في ناس
0: عن جد فبتنصح وبيصير وجهها هيك بنور وبيصيروا هيك دائماً هيك مليانين من كتر الحب
1: رأيك.
0: يعني
1: هيك بالرأي في ناس إذا كان شريكها مو موجود الأكل ما بتاكل ما بتاكل،
0: أنت أكيد مش منهم فريح راسك.
1: أنا حبيبتي ما بدور على موضوع الشراكة والأكل، أنا بدور على سيارة تكون فيها شحم تمام وأكل، بس اهم شيء يكون سيارتي فيها شحن عشان اعرف اكل.
0: صحيح،
1: عشان مهما بعدت من مسافه تكون سيارتي فيها شحن.
0: بس في حل لهذا الموضوع احنا كلنا عارفينه طبعا، يعني بحكم احنا حكينا موضوع الشحن طبعا اصير سهلت لكم المواضيع كلياتها عن طريق اللي هي محطات الشحن او التطبيق اللي عندهم اياه، هذا التطبيق من خلاله بتقدر تحجز من بتكتب وش شو نوع سيارتك وشو نوع الشاحن، وبتاخذ دور بدون ما انت تتغلب بدون ما انت تتعب، بتروح هناك بتحط سيارتك بترتب امورك، والاحلى من كلها انه بتقدر تجرب الشاحن والاكل بنفس الوقت، العاطفي مش عاطفي قاعد سرحان لأنه في خدمات بتكونها زي مطاعم، كافيه، سوبر ماركت، صيدلية مثلا، شو ما أنت بتحتاج بتكون حوالين.
1: حتى كمان ليني إذا مو حاب يأكل بنفس المكان المتواجد فيه هو ما رح يأخذ وقت كتير أصلا لما يفكر موضوع الأكل.
0: صح.
1: لأنه هو عن طريق تطبيق اسمه إيفي، هو لتطبيق لمناصير، بتحجز عن طريقه وبتشوف أي سيارة، أدي سيارة قدامك وأدي بدك وقت للشحن، مداخل الشحن موجودة، بتقدر تطلع وأنت بالك مرتاح، شو ما صار معك قطعت بالشاحن ما بتفكر بالوينش يجي يأخذ السيارة، لا مثلاً. بتفكر بالتطبيق المناصير متى يكون فاضي، أي ساعة دوري، أدي رح أقعد وقت، أدي نسبة بدي أشحن فيها. ودائما إحنا جماعة الكهرباء يا جماعة إذا مرينا على مكان أو كازيب بدنا نشحن سياراتنا وشفنا دوري كتير منلف ونرجع نلاقي حلول تانية غير الكازيات اللي نشحن فيها.
0: زمن السرعة
1: بالضبط، مناصير لا حل لك الموضوع، ما في داعي أصلا تفكر قدي بدي وقت لأشحن سياراتي، بضلك موجود بالمكان أنت فيه طالع بتكمل طلعتك، بس يجي وقتك بالمناصير بتروح بيكون دورك محجوز أمورك كلها تمام، بتشحن سيارتك بفترة زمنية كتير قصيرة، وعندهم كل مداخل الشاحن، يعني المداخل تختلف من سيارة لسيارة، هو بتعرف إذا كمان مدخل سيارتك موجود أو لا عن طريق تطبيق.
0: يعني أنا بحب الأفكار دائما اللي بتشتغل على فكرة الحلول وعلى فكرة أنا شو ما عندي مشكلة حلها موجود مع مناصير. يعطيكم ألف عافية، وخصوصا هلأ إحنا بمرحلة إنه أغلب الناس عم بتحول سيارتها لكهرباء، ففعلا إحنا هذا اللي إحنا بحاجته. ليه ما نعمل لنا هيك مشروع يا رندا؟
1: إيش هو؟
0: إحنا بنضلنا نرتفع بالمشاريع، إحنا بلشنا ببسطة بعدين مطعم بعدين كازية، بس خلينا نطلع فاصل.
1: قبل الفاصل بدنا نحكي لهم كمان إنه في ضيفة معنا رهف الجابري، هي خبيرة تغذية.
0: نعم.
1: تحكي لنا أكتر عن موضوع الأكل العاطفي وكيف الواحد يوازن بس يكون حالته النفسية مش كتير
0: لازم
1: حلوة.
0: أسمعها.
1: لازم تسمعيها. خليكم معنا بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: الآن بلا بحص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهلاً وسهلاً، مكملين معكم بآخر فقرة ببرنامجنا لليوم، ومعنا ضيفة مميزة، معنا رهف الجابر، هي خبيرة تغذية لتحكي لنا أكثر عن موضوع الأكل العاطفي. يسعد صباحك.
1: صباح الورد. كيفك؟ أنت حبيبتي. تمام.
0: كنا عم نحكي رهف عن موضوع الأكل العاطفي، إنه الواحد بس نفسيته تتعب بالتجاه للأكل، كيف يميز إنه هو جسمه فعلياً بحاجة أكل أو هو فعلياً أكل عاطفي؟
1: هلأ شوفي، إحنا الأكل العاطفي هو استجابة لمشاعرنا، بمعنى إنه أنا بكون زعلانة أو حاسة بملل أو متوترة أو قلقانة أو حتى حاسة إنه أنا مثلاً عندي شعور بالوحدة، فبفكر أول شغلة بفكر فيها إنه يلا شو رأيك إنه ناكل شوكولات مثلاً. هلأ الجوع الحقيقي هو ما بين 4 إلى 5 ساعات بيكون. تمام. هاي بين الوجبات اللي بتفترت ما بين السناكة، الوجبات الرئيسية هي عبارة عن سناك، بس مش كل مرة أنا بلجأ للسناك معناته أنا عم باكل إشي حقيقي لإلي، من ضمن احتياجي.
0: تمام.
1: فهلأ الجوع العاطفي بيخليك تخطر على بالك أشياء محددة من الأكل،
0: مثل السكريات.
1: مش بالضرورة سكريات،
0: بس أكتر إشي بتحس إيد البنات خصوصا إذا زعلوا أو نكتوا بيتجهوا إلى السكر والحلو.
1: مزبوط.
0: والشوكولاتة وأي إشي
1: بس بتعرف شو هذا السبب. هذا الشيء لأنه إحنا دايما جسمنا بربط المكافأة بالسكريات دايما.
0: أيوة.
1: يس. فدماغنا بعطينا إياها إنها مكافأة، بس إنه دايما إحنا أول ما ناكل هاي الكميات من السكريات أو نحكي الجوع العاطفي، بعدها بيجينا شعور بالذنب دايركتلي. فالأكل العاطفي هو إشي استجابة، بس لحتى أنا في شعور جواتي بدي أهدي، أو إنه أنا عم بحاول أهرب من أفكار معينة من ضمن الأشياء اللي عم بتصير معي كضغوطات. بس مش معنى إنه أنا مثلاً روحت من دوامي أكلت قطعة حلو معناها أكل عاطفي.
0: هذا لا. جسمك بده حلو.
1: بالضبط.
0: طيب رهف، بدي أحكي لك، هلأ إحنا طبيعة أجسامنا زي ما حكيت بتطلب الأكل العاطفي، ممكن نحتاجه بفترات معينة، يعني بتحس إنه نفسيتك شوي تعبانة بدك تاكلي إشي هيك تروقي حالك.
1: صحيح.
0: كيف الواحد يوازن وما يخبص كتير
1: هلأ بهذا الموضوع؟ هلأ أنا دائماً مع مبدأ التوازن بأي شيء. هلأ الفكرة بالكمية أكتر من النوعية دائماً.
0: أوكي.
1: بالنسبة لنا اللي هي quality before the quantity.
0: أوكي.
1: تمام. هلأ أنا لما بدي أكل مثلاً قطعة حلو بروح بختار النوعية المناسبة لإلي، ممكن تكون مثلاً أشياء فيها سكر قليل، تصنيعها صح، بختار كمية معينة من ضمن احتياج سعراتي اليومية، فأنا هيك بكون كملت احتياجي كامل خلال اليوم، وأنا ماكل السكريات اللي أنا بدي إياها وعايشة حياتي تمام، ما عندي أي مشكلة فيها.
0: يعني أنا دائما بحكي إن الواحد يأكل أكل صحي طبيعي هيلثي، وشوي هيك كافئ حاله بشوية سكر.
1: شوفي أنا ما بتفق معك بفكرة أبداً؟ الصحي كصحي. ليه؟ لأنه أنا ممكن كصحي أنه أنا أحكي لك أكلت والله اليوم أكل صحي بشكل كامل، بس أنا سحبت كميات.
0: أوكي.
1: فأنا هون شو معناها، أنا بدل ما أنا أخبص هاي التخبيصة أنه أنا أكل الكميات الكبيرة، لا عادي بأكل الإشي اللي أنا فعليا جسمي طالبه مني كسكريات، كقطعة الموالح أو غيره، بس أنا ألتزم بكمية معينة. هيك أنا فعلياً أرضيت جسمي وكملت يومي وعندي توازن تماماً بأنه أنا مش محرومة.
0: طيب رهف، بتشوفي أنه مثلاً إن إحنا مثلاً نعمل دايتات كتير، نعمل رجيم، نحرم حالنا، هل هذا الإشي بس ناكل أكل عاطفي إله سبب بالرجيم اللي بنعمله من قبل؟
1: طبعاً. هلأ إحنا دائماً في مبدأ بنحكي فيه اللي هو كن ممنوع مرغوب.
0: بالضبط.
1: هلأ أنا بأي شغلة بدي أعملها بالتغيير، مثلا بدي اغير عادات نومي، بدي اغير مثلا عادات مثلا السوشيال ميديا، بدي اقلل السوشيال ميديا او غيره كعادات، ببلش الجسم او الدماغ يعطيكي اشارات انه لا انا ممنوعه منها، بتصير بدك تقعدي عليها اكثر. فاحنا لما نحرم حالنا، ممنوع شوكولاته، ممنوع فاست فود، ممنوع، هلا هاي الشغله بتخلي الجسم يشتغل بشكل عكسي. فالاستجابه بتكون بالنسبه لنا انه انا لا بدي اكل هاي الاشياء بس بكميات اكبر، فبتنعكس سلبا علينا.
0: طبعا هلا كمان دائما بيحكوا انه خففي، يعني لا تحرمي حالك بس تخفيف.
1: بالضبط.
0: وين بنحكي عن موضوع الجداول، هلا بنشوف كثير على السوشيال ميديا جداول منتشره وتحدي النزول الوزن وتحدي الصيام المتقطع وهاي التحديات، شو بتشوفي اكثر إشي سيء ممكن يضر جسم الانسان بهاي الجداول؟
1: هلا شوفي، بعيدا عن كلمه الصيام المتقطع، لانه هو
0: لا الصيام المتقطع شيء نظام ممتاز، يعني بس هو في تحدي طالع على السوشيال ميديا تحدي الصيام المتقطع انه
1: yes.
0: مين بنزل وزنه اكثر بالصيام المتقطع.
1: هلا شوفي، بشكل عام ما بنقدر احنا ناخذ كلمه الصيام المتقطع، بس ممكن ناخذ كلمه التحديات.
0: التحديات
1: حتى أوكي. ما ناخذها بالمعنى المغلوط لها.
0: تعطينا الصيام المتقطع بشكل ايجابي بس بعد التحديات.
1: اكيد بعيوني. هلا احنا فكره التحديات انه انا بشجعك على انك انت تلتزمي كمنافسه، بس مش صح انه انا اعطيكي نظام مثلا انا ورندا نمشي على نفس النظام، لانه جسم رندا بيختلف من الداخل، سواء الدهون سواء العضل سواء نمط الحياة، الضغوطات النفسية، هاي كلها بتفرق معي. بس التحديات اللي على السوشيال ميديا للأسف بعض منها بتكون شوي خارجة عن الواقع، بفكرة انه انا بعطيك expectations اعلى من الفترة اللي انت ماشي فيها. مثلا خلال اسبوعين مثلا بنزلك 10 كيلو، او بنزلك مثلا نحكي برفع لك العضل او بحرق لك الدهون. هاي الاشياء مثلا مرات صراحة هي عبارة عن مش ما بدنا نحكي عنها خرافات، بس في من ضمنها أشياء رح تخرب علينا شوي على المدى البعيد، مثل الفيتامينز من طاقتك، حتى ممكن هاي الأشياء اللي أنت خسرتيها كوزن ترجع تزيديها لبدرة.
0: yes. طيب حكي لنا عن الصيام المتقطع منيح للجسم.
1: هلأ شوفي، الصيام المتقطع كتير منيح لسبب إنه إحنا جسمنا بنضبط على فكرة إنه أنا عم بلتزم في أوقات معينة إني أنا أكل. هلأ هذا الشيء بحفز إرادتنا وبيعمل زي ضبط للدماغ إنه إحنا مش طول الوقت تمنا مفتوح للأكل. إحنا في أشياء لازم نهذبها زي الصيام الإسلامي.
0: نفس الشيء فعلا. yes.
1: فإحنا الصيام المتقطع لحالات وحالات، مش للكل. بس له يعني إيجابيات وإله سلبيات. هلأ في بعض السلبيات اللي ممكن شوي نحكي فيها، إنه في ناس بتتعود عليه بشكل كتير دائم.
0: هذا غلط.
1: يس. هلا احنا دائما بنشجع فكره انه لا، انا لازم يكون عندي
0: اكثر.
1: مش بس هيك، الحياه توازن. يعني انا اوكي مشيت فتره معينه عليه، هلا جسمك بتعود مرات شوي بيشتغل على انه يقلل نسبه الحرق في الجسم، فهذا
0: على
1: الشيء
0: على التعويض.
1: يس. جسمنا ببلش يقول لك انه انت كميه الاكل اوريدي هي قليله كعجز سعرات، لانه احنا مرات ممكن ننزل من تحت الألف، ف أو هاي الأشياء اللي فعلياً متعارف عليها بالسوشيال ميديا، فجسمك ببلش يقلل السعرات أو المعدل الحرق بجسمك حتى يتماشى مع كمية الأكل اللي داخل عليه، عشان يقدر يعطيك الطاقة اللازمة ليومك.
0: 100%. ما أنا بنحكي عن موضوع السوشيال ميديا، شو أخطر هيك معلومة شفتيها على السوشيال ميديا واستفزتك؟
1: هلأ أول شغلة، أكتر كلمة بتستفزني فكرة إنه أنا ممكن أنزل كيلوات كتير كبيرة بوقت كتير قصير، وغير هيك انه في مشروبات سحرية بتحرق لك الدهون، او في مثلا اشياء معينة كسبليمنت ممكن انها فعليا فعليا انها تساعدك بشكل عام، او الدايتات اللي بتنحط بشكل عام
0: للكل.
1: هلا ممكن هاي الدايتات تمشي مع الاصحاء، بس زي ما حكينا قبل شوي انه الأجسام بتختلف، نمط الحياة بيختلف، في حالات علاجية ممكن فعليا تتدمر بسبب هذا الموضوع.
0: طيب شو رأيك بهيك الخبيث التغذية الأونلاين اللي ما بتشوف أصلا البنت ولا بتشوف الشاب، بتحكي لهم أنا بعمل لكم جداول بعطيكم إياها أونلاين، أو بتكون ببيتها ما عندها مكتب ما عندها مكان تشتغل فيه، بتشتغل ببيتها جداول أونلاين بتعطيهم تمارين بتعطيهم مثلا أكل معين، شو رأيك بهدول الأشخاص؟
1: أنا مع، مش ضد، بس مع بشروط معينة ومبادئ. هلأ فكرة أنه أنا ما بتطلع على الشخص أو خبير التغذية الأونلاين بالبيفور وآفتر بدون ما أنا أتأكد أنه مؤهلاته موجودة، مؤهلاته العلمية، معلوماته صحيحة. أنا ما بسأل أنه أنت كيف عملت هذا الإشي كأخصائي تغذية، بسأله أنه شو الدليل العلمي اللي أنت ماشي عليه، شو البيسكس اللي أنت فعليا عم تمشي عليها. وأهم إشي لما أنا مثلا بدي أتعامل مع خبير تغذية على السوشيال ميديا، أتأكد إنه هل أخذ مني المعلومات الصحيحة الكافية لحتى هو يمشي معي. في ناس كتيرة مثلا ما بتطلع على فكرة إنه في عنا هيستوري للمريض أو أي كيس كانت موجودة، أو ما بتأكد مثلا من الفحوصات المخبرية الخاصة فيه. بالعكس أنا بس باخد وزن وطول وبمشيك يلا رندا.
0: طيب احكي لي، هلأ في كتير عم نسمع نقعد مثلا مع دائرة بنات مع دائرة شباب بقولونا مثلا أنا عامل دايت قاطع السكر والرز والخبز وهاي التفاصيل كاملة، هل هذا الإشي صح ولا غلط، ولا لازم يكون يعرف جسمه شو بده على هذا الأساس يمشي عليه؟
1: هلأ شوفي، هلأ إحنا الصحن الغذائي تبعنا مقسوم لأربع أقسام، اللي هم الكاربس، الفات، والفايبرز، والبروتين.
0: هم أغلب الكاربس بشيلوها من حياتهم تماما.
1: هو هذا إشي كتير غلط. ليه؟ لأنه إحنا فعليا أنا بحكي أنه أنا قطعت خبز وقطعت رز وقطعت مثلا البطاطا. طب ما هو البقوليات فيها كاربس، الفواكه فيها كاربس، معناته أنا مش قاطعها، بس أنا اللهم عم بعمل قطع لأشياء أساسية هي فعليا قادرة تبني بالجسم كتير أشياء. يعني إحنا مثلا بالرياضيين نحكي مثلا واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتكمل بناء العضلات عنا هي الكربوهيدرات. فأنا إذا قطعتها معناته أنا عم بهدم من جوا جسمي. وبعد فترة لما أنا أحاول أرجع لهذا الإشي، خصوصا القطع العشوائي، نقدر نحكي أنه أنا قطعتهم مرة واحدة مش بشكل تدريجي، وما لجأت لأنظمة خفيفة مثل اللو كاربس، الكاربس سايكل، هاي الأشياء بتساعد أنها تعود الجسم على أنه أنا بخير. مش لازم أن يكون في عندي كميات كبيرة من الكربوهيدرات، بالعكس أنا لازم أضلني على الصحن تبعي. فممكن هذا الإشي يرجع بشكل عكسي، أنا أكل أضعاف الكميات اللي كنت أقطعها
0: 100%. طيب هلأ بدي أحكي لك عن شغلة عم نسمعها كتير بآخر فترة، حتى أخصائيين التغذية جزء منهم بمنعوها وجزء منهم بحطها ببرنامجهم للتغذية، موضوع الفواكه، فواكه والسكر. بيحكوا لك لا مثلا الفاكهة كلها فيها سكر والسكر كله مضر، مش إنه سكر طبيعي بالفواكه. وفي أخصائيين تغذية بيشيلوا تماما الفواكه من جداولهم، فهذا الإشي صح ولا غلط؟
1: هلأ هذا الشيء غلط. هلأ شوفي، عشان نكون دقيقين أكتر، في حالات بتتطلب أو في أنظمة غذائية بتتطلب أنك تشيلي الفواكه، بس مش بشكل كامل، بيكون في أنواع محددة منها، مثلا حالات مقاومة الأنسولين في نوعيات معينة بيستفيدوا منها حتى ما ترفع السكر. نفس الشيء الكيتو في أشياء معينة إحنا بنعتمد عليها بالنظام. بس هلأ هي الفكرة أنه أنا في كميات محددة، أنا إذا زدت عنها بشوي هي قلبت سكر، فهي الفكرة بالكمية أكثر من فكرة أنه أنا أعمل الحرمان التام.
0: هي الكمية، يعني ما نحن بنقدر ندخلها بنظام غذائي طبعاً. طبعا لو حبة في اليوم أمرنا تمام
1: طبعاً.
0: بس في فواكه اللي هي مثلا زي الفراولة ما فيها سكر، صح؟ بتقدر يأكلها
1: فيها نسبة قليلة،
0: فهم بدخلوا بس هاي الأشياء الخفيفة بنظامهم التغذية.
1: هلأ شوفي، في تريكس الواحد ممكن يشتغل عليها كأخصائي تغذية حتى أنا يعني أتفادى أي كريفينج لهذا الموضوع. هلأ لأنه ما في حدا بيلتزم بشكل 100% إلا ما يخطر عباله أنه مثلا بدي أفوت شغلة من هون أو من هون،
0: يعني يكسر شوي، يعني مش رح يضله عايش على سيستم معين بالأكل.
1: هلأ هذا الشيء أكيد، فلهيك إحنا بنلجأ للأشياء اللي فعليا ما ممكن ترفع سكر الدم بشكل كتير كبير. حتى امتصاص السكريات بالكربوهيدرات بنختارها بطريقة كتير مناسبة حتى أنه يضل الجسم فيه طاقة، وبنفس الوقت إحنا نتجنب حالات الانغماس في كمية الأكل هاي
0: كبيرة.
1: طب
0: هلأ بدي أسألك رهاف، إذا أجتك حالة عندها أكل عاطفي، أنت كيف تتعاملي معها؟
1: هلأ شوفي، حالات الأكل العاطفي بتبين معانا بفكرة هلأ أنه في عنا ساينز معينة، أنه أنا بعد مثلا وقت معين هي بطول الوقت بدها تأكل سكريات، أو بتكون في حالة معينة هي عم بتحاول طول الوقت أنها تهرب منها أو ما بدها تواجه هاي المشاعر اللي هي فيها. فهلأ الواحد بيبدأ مع الموضوع كتير تدريجي معاهم، أنه أنا مثلا بقدر أنه أنا أفرجيك أنه الحياة تمام، أنه أنت لو أنت مثلا وقفتي 5 دقائق حطيت قدامك وجبة رز متكاملة، هل فعليا رح تاكليها أو لا؟
0: لا.
1: خلص، معناته أنت مش جوعانة، أنت بس عم بتحاول تستجيب لعقلك.
0: أقنعتني يا جماعة. بدي أشكر رهف الجابري خبير التغذية على وجودها معنا اليوم، وشكرا على هالكلام الحلو
1: والمعلومات رندا.
0: عن جد المعلومات الحلوة، يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافي قلبك.
0: هلأ احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا معكم لليوم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدارس عدة شمال الضفة الغربية مع بدء العام الدراسي اليوم. 4 شهداء بينهم سيدتان وإصابة 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على بلدات عدة جنوب لبنان صباح اليوم وفق مراسلة المملكة. مصر وباكستان تؤكدان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء حرب إيران. الإمارات تقول إنها لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في الكونغو وأوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
1: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eShop.orange.jo.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد رفضها القاطع وإدانتها أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. دماس كهربائي في مروحة تسببت بحريق غرفة الأطفال في الزرقاء، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة والديهم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاماً. إندونيسيا تعلق الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركاني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللي علمنا إنه كلمة الحمد لله تملأ الميزان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وكماله وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى خص أمة سيدنا محمد بهذا القرآن العظيم، ومن أوتي القرآن وأوتي فهمه فقد أوتي خيرا كثيرا. ولازلنا في تفسير جزء عامة، ولازلنا نتدبر الآيات الكريمة التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة الماضية تأملنا وتدبرنا في سورة القارعة، وحكينا كيف إنه هاي اللفظة كلمة القارعة هي استخدمت لليوم الآخر، وفيها إشارة للمؤمن وللإنسان في حياة الدنيا، إنه القارعة أي يجب أن تقرع قلبك وتوقظه قبل أن تقوم القارعة الحقيقية. واليوم إن شاء الله رح نتأمل مع بعض ونتدبر سورة العاديات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان

وبتكون عباراتها وجيزة لأنه فيها التحدي وفيها بيان الحجج. جاءت سورة العاديات بأحد عشر آية 40 كلمة ومية وستين حرف. والعاديات قسم، وربنا سبحانه وتعالى أقسم بخمستعشر سورة في القرآن الكريم. قال: والصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والشمس والليل والضحى والتين والعاديات سورتنا اليوم. وآخر قسم في القرآن الكريم كان سورة العصر. كل سورة زي ما تعلمنا إلها علاقة بالسورة اللي قبلها. لو فتحنا المصحف نجد أن السورة اللي قبل سورة العاديات هي سورة الزلزلة، وربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزلزلة بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فربنا تحدث عن بعض أهوال يوم القيامة في سورة الزلزلة، وجعل خواتيم سورة الزلزلة إنه في نهاية السورة كل إنسان رح يلاحظ ويشوف أعماله. فمن يعمل مثقال ذرة واحدة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في اليوم اللي يوضع في الكتاب. وهاي الآيات يا أخوان بصراحة لازم تحرك في الإنسان شيء، يجب أن يحرك في الإنسان شيء. لما ربنا يحكي لك عن اليوم الآخر، ولما ربنا يخوف الإنسان، ولما ربنا يحكي لك إنه ميزانه دقيق يحاسب بالذرة، ولما ربنا يحكي لك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا رح يحصي عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مسجل. وهذا الكتاب سيفتح يوم القيامة وسيعرض أمام الله سبحانه وتعالى. فجاءت سورة العاديات بعد سورة الزلزلة اللي بيّنت إنه الإنسان رح يشوف أعماله، إذا خير رح يشوفها وإذا شر رح يشوفها. فإجت سورة العاديات بتحكي لك إنه أكثر الناس هم الصنف الثاني، هم اللي بيقدموا الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكثر الناس والعياذ بالله، نسأل الله ألا نكون منهم، هم الذين يقدمون بالشر يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شو ختم السورة: كلا إن الإنسان لربه لكنود، يعني جاحد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فالعلاقة إنه الإنسان، شو علاقة سورة العاديات بالزلزلة؟ إنه الإنسان يوم القيامة رح يرى أعماله، ما كان خيرا أو ما كان شرا. فجاءت سورة العاديات تحذر الناس وتقول له دير بالك، لأنه أكثر الناس على الشر يوم القيامة. والحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أمة سيدنا محمد، لأنه أمة سيدنا محمد محفوفة ومحفوظة إذا قدم الإنسان منها الشيء اليسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سينافح عنا يوم القيامة. بالنسبة لسورة العاديات، شو سبب نزولها؟ المفسرين ذكروا سبب نزول، وإنه النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، يعني جيش بسيط مكون زي كتيبة نحكي، تجاه نجد، وحط على رأس هاي السرية سيدنا عمرو بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه. فتأخرت السرية، تأخرت كثير، يعني تخطت الفترة اللي المفروض ترجع فيها. فصار المنافقين في المدينة يتكلموا عن هؤلاء الصحابة وعن هذه السرية. فربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لكن في اعتراضات من مفسرين آخرين، لأن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، والجهاد إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما أنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون

0: يسألونكم كافة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نبدأ في الآيات الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بقسم فقال والعاديات ضبحا. العاديات أغلب المفسرين على أنها الخيل، الخيل اللي بتعدو، والعدو هو الركض بسرعة كبيرة جدا، وبالغالب أسرع ما تكون الخيل عند إغارتها على العدو. وقوله سبحانه وتعالى ضبحا كناية عن الصوت اللي بيخرج من الفرس لما تركض بسرعة شديدة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان يفسر للناس هذه السورة المباركة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وكان يقول هكذا يعني يخرج إيش كما يعني يخرج صوت كما يخرجه الفرس. فالعاديات أغلب المفسرين على أنها هي الخيل، ولكن حصلت قصة. مرة إجا رجل قال ابن عباس وأنا في الحجر، في حجر الكعبة، أتاني رجل فقال يا عباس يا ابن العباس ما العاديات؟ شو معنى العاديات؟ فقال هي الخيل تعدو في سبيل الله وتصدر تلك الأصوات ضبحا. فانفلت عني، يعني قام من عندي بعد ما علمته وحكيت له. ثم وجد سيدنا علي عند الصفا فقال يا علي ما العاديات ضبحا؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه وهل سألت عنها أحدا غيري؟ قال نعم، سألت ابن العباس وقال هي الخيل تعدو لقتال العدو. فقال سيدنا علي رضي الله عنه لكنها، يعني هو بيقول هي الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. وتراجع الصحابيان رضي الله عنهما، وفي كان في عندهم أدب للخلاف، وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه من احترامه لسيدنا علي شو بيقول؟ فعدلت عن قولي إلى قول علي رضي الله عنه. وهذا بيحكي لنا قديش إحنا اليوم بحاجة لأدب الخلاف مع بعضنا البعض. اليوم إذا واحد نزل منشور، من شرط يكون ديني، رأي عام، أنا رأيي هيك، أنا هيك بفكر، بتلاقي الناس تتهجم عليه لمجرد إنه عرض رأيه أو تكلم برأيه أو عبر عن رأيه، اقتحام آراء الآخرين. لكن سيدنا ابن عباس قال راجعت سيدنا علي، أنا بحكي هي الخيل وسيدنا علي بيقول هي الإبل، احتراما لسيدنا علي قال فتنازلت عن رأيي وتراجعت عن رأيي وتمثلت بقول علي رضي الله عنه، مع أن السورة بتأخذنا إلى أن العاديات مقصود فيها الخيل، لأنه في آيات بعدها توضح أن المقصود في العاديات هي الخيل. ولا ضير أنه يكون المقصود فيها الثنتين، المقصود فيها الإبل والمقصود فيها الخيل. ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بالخيل عناية خاصة، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فربنا ذكر الخيل على نحو خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكان الأنبياء يعتنوا بالخيل. سيدنا سليمان رضي الله عنه عليه السلام بيقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وهون في قضية مهمة جدا جدا، بعض الناس يحمل تفسير هذه الآية فطفق مسحا بالسوق والأعناق على سيدنا سليمان أنه قد شغلته الخيل وحب الخيل عن ذكر ربه عن صلاة العصر، فلما توارت الشمس نادى هذه الخيل وأمر بإحضارها وطفق مسحا أي قتلها بالسوق والأعناق. وهذا التفسير ليس له مستند شرعي، إنما جاء به بعض المفسرين من الروايات الإسرائيلية، وهذا التفسير يتنافى مع نظرتنا إحنا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه إحنا ننظر إلى الأنبياء أنهم هم عين الرحمة وأنهم في كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلماذا قد يحمل نبي الله سليمان عليه السلام إن كان تأخر عن صلاة العصر أن يحمل ما فعله لغيره، لحيوان لا يعقل، هذا يتنافى مع الفطرة الإنسانية ويتنافى مع نظرتنا لرحمة الأنبياء وخلق الأنبياء الكرام. ثم إن قول الحق سبحانه وتعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق تعني سيقان الخيل والأعناق تعني عنقها، والمسح لا يدل على القتل، المسح يدل على أن إنسان مسح على شيء. فقالوا لما توارت الخيل عنه بالحجاب ناداها وأخذ يعتني بها لأنها قد هيئت للجهاد. وهذا أيضا رد آخر على من يقول أن سيدنا سليمان قتلها، كيف يقتلها وقد أعدها للجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا من كمال الأدب مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فالموريات قدحا. شو يعني الموريات؟ الموريات هي الخيل نفسها لما تصطك حوافرها وتضرب حوافرها بالحجارة فتخرج نار، وهذا مشاهد مع الخيول الأصيلة لما تكون بسرعة عالية إذا جاءت على صفاء أو على حجارة لما تضرب فيها تخرج شرارة لشدة ركضها وقوة ضربها في الأرض. فقال فالموريات قدحا يعني تقدح شرار في الحجارة، وهذا كناية عن إيش؟ عن قوة الإقدام في الجهاد في سبيل الله. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال فالمغيرات صبحا، هاي الخيل لما تعدو وتركض وتخرج شرار في سبيل الله متى تغير؟ متى تبدأ غارتها؟ تبدأ غارتها في الصباح لما يطلع الصبح. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه في الحرب عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يبغت قوم بالليل. النبي ما بيدخل على ناس بالليل هم نايمين، حتى إذا وصل المكان بينتظر حتى الصباح ثم تبدأ المعركة. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف كيف كانت تبدأ معركته، ما كان يبغت الناس، لا، بيجيهم عليه الصلاة والسلام ويفاوضهم ويدلهم على دين الله ويقيم عليهم الحجج، بيقيم عليه الحجة الظاهرة الدالة اليقينية على أن محمد هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعه وإلا بيروح النبي الخطوة الثانية اللي هي الجزية، وإلا بيصير قتال. مثل تماما يعني هاي الفكرة، فكرة الجهاد في سبيل الله، مثل تماما الأم أو الأب بيحاول يحمي ابنه من المرض، ما استطاع ما قدر وابنه تلبس بالمرض، وقتها الأب هو اللي بيثبت إيدين ورجلين ابنه عشان الدكتور يضرب إبرة. هاي فكرة الجهاد في سبيل الله، إنه أنا بدي إليك، بدي أنقذك من النار، ما بدك، بدك تروح عن النار، بدي أثبت إيديك ورجليك، بدي أقاتلك عشان أحجزك عن النار لعلي أخذك من النار وأدخلك الجنة. هذه فكرة الجهاد في سبيل الله. فالمغيرات صبحا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وصل لا يدخل مدينة إلا حتى يصبح صلى الله عليه وسلم، فلا يبغت أهلها بالليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في لما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كان يأمر أصحابه إذا سمعتم النداء، يعني سمعتم أذان الفجر، فخلص هاي معناته مدينة وقرية مسلمة، إن أما إذا ما سمع بيدخلوها وبيتعاملوا بنفس الترتيب اللي كنا نحكي فيه قبل قليل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. هاي الخيل أثارت النقع، النقع اللي هو التراب. طيب خلينا نحكي عن هاي الآية فأثرن به نقعا، لكن بعد الفاصل، نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم. نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، وهاي أحسن جلسة ممكن الإنسان يجلسها في حياته وفي يومه، يكون قاعد بتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ورثة هذا القرآن العظيم وممن أخذه بحقه. قال تعالى: والعاديات ضبحا. قلنا العاديات هي الخيل تعدو ضبحا، الصوت اللي بيخرج منها. فالموريات قدحا، أي لما تقدح بحوافرها الحجارة ويخرج شرار، كناية عن القوة والشدة. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي أنها تغير صباحا هذه الخيل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يفجأ الناس بليل ولا يغدر صلى الله عليه وسلم حاشاه. قال: فأثرن به نقعا. أثرن به نقعا، النقع هو التراب، والإثارة أي كناية عن الغبار الذي يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومنه حديث سيدنا عمر بن الخطاب لما اجتمعت الناس على البكاء على سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: وما على نساء بن المغيرة أن يجلسن فيبكين. يعني سيدنا خالد حق على الناس أنه تبكي عليه، مين مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ لكنه قال: ما لم يكن نقع، أنه إيش يعني تمسك التراب وتحثو على وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه النياحة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة اللي بترفع صوتها عند المصيبة وصير تصرخ حي الله يعني، والحالقة كان بعض نساء العرب إذا صارت في مصيبة تحلق شعرها، والشاقة اللي بتشق ثيابها عند المصيبة. فهذا كله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إظهار الجزع وعدم الرضا بما اختاره الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يصبر، عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه المظاهر لا، هذه كناية عن تسخط عن الله سبحانه وتعالى وعدم احترام أقدار الله جل وعلا. قال: فوسطنا به جمعا. وهذا ما يميز الخيل، ولهذا استخدمت العرب الخيل. قال: فوسطنا به جمعا، أي توسطت جمع العدو. الخيل توسطت جمع العدو لشدة شجاعتها وأقدامها. ولذلك الناس اللي بتحب الخيل وبتعتني بالخيل وبتحترم الخيل، هاي ناس راقية، لأنها اختارت واحد من أجمل الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحها. فقال: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطنا لشدة شجاعتها. الخيل هو الحيوان الوحيد اللي بيركض ويقتحم صفوف العدو ولا يخاف ولا يهاب وما بيرجع وما بيتراجع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالفرس كأنه إكراما ووفاء لصاحبه اللي اعتنى فيه وطعماه وشربه وأكله، يضحي بنفسه ويقدم راسه قدام صاحبه اللي راكب عليه كرامة لصاحبه، بيضحي بنفسه ويقدم في صفوف العدو. فهذا الخيل ربنا سبحانه وتعالى مد

وتعالى عليه ثم يتخاذل ويتراجع ويتركها. ولذلك بعدها مباشر ربنا شو قال؟ إن الإنسان لربه لكنود، يعني الإنسان يجحد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. والكنود هو الكفور الجحود. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالخيل على أن جنس الإنسان مطبوع على الكفر، مطبوع على الجحود بالنعمة، فقال إن الإنسان لربه لكنود، زي الآية الأخرى لما قال إن الإنسان لظلوم كفار، وزي لما قال الله سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو جنس الإنسان على الأغلب، أصل الإنسان أنه يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بعكس وخلاف المؤمن اللي هذب نفسه واللي روض طباعه. فالكنود هو الحقود، والكنود هو الحسود، والكنود اللي بينفق نعم الله تعالى عليه فيما أسخط الله، والكنود هو الذي إذا مسه الخير منوع ما بيعطي لو الله أعطاه خير، وإذا مسه الشر جزوع بتلاقيه بيفزع ويجزع. وكلها تصب في المعنى الأول، أن الإنسان جحود. إذا أصابته مصيبة جزع ونسي ما أسبغ الله تعالى عليه من نعم، لكن إذا أصابه خير امتنع ولا يذكر الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الصالحين شو بيقولوا؟ الكنود هو اللي يرى النعمة ولكنه لا يرى المنعم. الكنود هو الذي الجحود، بحيث يرى النعمة لكنه لا يلتفت إلى المنعم، ما بيلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا الله أنعم عليه بنعمة، بدل ما يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، بيروح بيستعملها في غضبه، في سخطه، وفيما لا يرضيه. ما بيتأمل إنه هاي النعمة من الله فيقابلها بالشكر، يا رب أشكرك على هذه النعمة، ويحاول ما استطاع أنه يستخدمها في طاعة الله. لا، وغيره من الكنود اللي لو أصابه مصيبة بسيطة أو سوء بسيط سخط على ربه وتناسى كل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم وأكرم فيه من قبل. وقد يكون الإنسان جاحد للعبد، وربنا ترى كل ذنب بيغفر يوم القيامة إلا ذنبين، ربنا سبحانه وتعالى ذنبين ما بيغفرهم أبدا يوم القيامة، الأول الإشراك بالله، والثاني حقوق الناس، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما حقوق الناس فهي مبنية على المشاححة، لأن الإنسان يوم القيامة بحاجة إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة يدخل بها الجنة يوم يفر المرء من أخيه. فأنت بتكون نمت، لكنك نمت على ظلم وجور، ادينت من واحد وما سديته ولا سائل انك تسده، مدير في العمل ضيعت موظفينك وخصمت عليهم، ولما انتهى العقد حاولت تقص منه قد ما تقدر، كلمة كسرت فيها خاطر اللي قبالك، هذا انت بتنام وبتتناساه، لكن عين المظلوم منتبهة تدعو عليك وتقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بدافع وبنافع عن هذا المسكين اللي قهرته وظلمته وأكلت ماله يوم القيامة. فإياك إنك تكون سبب إنه واحد يدعي عليك يوم القيامة ويقول فيك حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن السداد يوم القيامة ما رح يكون درهم ودينار، لكن من أعمالك إن كان لك أعمال. فإن لم يكن بسبب ظلمك ستأخذ من سيئاتهم فتطرح عليك ثم تطرح في النار. اللهم إنا نسألك أن لا تجعلنا ممن يظلم غيره أو يظلم من غيره. فإن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، وإنه على ذلك لشهيد. إيش يعني شهيد؟ إما أن يكون شهيدا بحاله، يعني يجحد بحاله، حاله يدل على أنه جاحد، مثل ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. طب ما أنت من خلال عبادتك للصنم أنت أشركت بالله، ما بصير تحكي لي أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأتقرب إليه بعبادة الأصنام. لا، أنت بحالك لما قمت على عبادة الأصنام والتوجه إلى الأصنام أنت بالذلك أشركت، سواء حكيت أو ما حكيت بحالك نطقت أنك أشركت. والجحود بحاله ومشهده ومظهره وصورته الظاهرة ينفع

0: تنبئ عن إنه جاحد. لما ربنا ينعم عليه بالمال فينفق على سخطه، لما ربنا ينعم عليه بالصحة فيهلك بدنه في غضب الله سبحانه وتعالى، لما ربنا ينعم عليه بالعلم فبيضيعه فيما يسخط الله، لما ربنا يعطيه وقت صحة وفراغ وما يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إليه، هذا حاله وإنه على ذلك لشهيد. أو قالوا المفسرين أن أعضاءه ستشهد عليه يوم القيامة، يوم القيامة ستشهد الإيد والأقدام واللسان، فيقدم الإنسان يوم القيامة وتخيل المشهد كيف أنت بدك تدافع عن نفسك حتى تدخلها الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينطق الأعضاء وهو قادر على إنطاق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، بتشهد الإيدين وبتشهد الرجلين ويشهد اللسان، بيقول ويحكما إنما عنكما كنت أنافح، أنا كنت بدافع عنكم أنتوا أهلكتوني. فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنسان قد يشهد عليه إيش أعضاؤه وجوارحه في الآخرة، أو يشهد هو بحاله على ما أكن في قلبه وما جحد من نعمة ربه سبحانه وتعالى. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا هو المال، وربنا سبحانه وتعالى كن عنه بالخير لأن العرب كانت تعتبر ولا زالت الناس تعتبر إنه قمة الخير هو إنه يكون معك مال، كما كن الله تعالى عن الجهاد كلمة سوء لأن الناس كانت تعتبر القتال شيء مكروه وهو مظنة الموت، لما قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وهم كانوا يجاهدوا ليش يمسسهم سوء، لكن هذا كناية عن ما يعتقد به الناس. والمال في يد الإنسان قد يكون خير فينال به الأجر، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، وقد يكون شر يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فالإنسان قد يتسع ماله، ولكن ممكن يكون قدوته سيدنا أبو بكر اللي خلع ماله 3 مرات، يعني رجع 0 3 مرات في حياته، أو قد يكون كسيدنا عثمان اللي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما أنفق على جيش العسرة ولما اشترى بئر رومة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي بكر ما نفعني مال كمال أبي بكر، وكسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وقد يكون المال وبال على صاحبه، وأسوتك في ذلك ممكن يكون قارون اللي قال إنما أوتيته على علم، أو كالذي قال الله تعالى فيه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي رأى المال استغنى عن الله واستغنى عن كل شيء. والذي قال لأوتين مالا وولدا، والذي قال وما أظن الساعة قائمة، هذا كان عنده مال ولذلك جحد، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. واللي قال بسبب ماله بيقول ليش يختار محمد الفقير، ليش ما اختارني أنا الغني، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصد نفسه الوليد بن المغيرة. فهؤلاء كان المال بالنسبة لهم شر ما كان بالنسبة لهم خير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى، أو وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اللي بيفتح باب مسألة وبيسأل الناس وما بيتعفف هذا ربنا بيفتح عليه باب فقر. فالخير المقصود به هنا هو المال. والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام 4، 1 الله بيعطيه مال وعلم، فهو يصل رحمه وينفق ماله فيما يرضي ربه. ورجل أعطاه الله علم لكن لم يعطيه مال، ما عنده مصاري، هذا بيقول لو عندي بفعل من الخير 1 و2 و3، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. 1 أعطاه الله مالا لكن لم يعطيه علما، فهو ينفقه إيش فيما يسخط الله، لا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل قال عليه الصلاة والسلام. ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، فقال لو أن لي مالا لعملت مثل فلان. إيش يعني؟ يعني في السوء وصرفت مالي فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء، وإنه لحب الخير لشديد. ربنا سبحانه وتعالى وصف المال بأنه خير، وأنه الإنسان بحب المال حب شديد. ليش؟ لأنه الإنسان ترى من حبه للمال ممكن يخسر أخوه، ممكن يخسر أبوه، ممكن يخسر عيلته، ممكن يخسر أصحابه من أجل المال، ومن أجل أنه يحتفظ في المال، ومن أجل أنه يكتسب المال فيزداد غنى. ممكن يتخلى عن أي شخص في الوجود. ولذلك نجد المال كثير ما يفرق بين الأصحاب والأصدقاء. بيجي شخص بيتداين دين وما بيسده وبيتهاون في سداده، فبيكون المال سبب في التفرقة. بيجي ابن عنده جشع، بيتوفى أبوه، بيهضم حق إخوته سواء من الرجال أو من النساء. ليش؟ بسبب جشعه وحبه للمال. بيجي تاجر ما بيخاف الله، بيضحك على واحد. بيجي عامل ما بيخاف الله، من أجل حبه للمال بيضحك على واحد ما بيشتغله شغل صحيح أو ما بينفذ المشروع كما هو مطلوب منه. شو السبب؟ السبب أنه بدي يكنز مال على حساب إيش؟ على حساب سخط الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان إنسان جحود، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ شوف كيف انتقل الله سبحانه وتعالى من حب المال إلى مشهد يوم القيامة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ هذا اللي ظلم وأكل مال الناس واعتدى على حقوقهم، أفلا يعلم أنه في يوم رح يجي ويدخل هاي الحفرة ويحاسب على المال اللي أكله والحق اللي اغتصبه؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن أكلت ماله، وأعلم بمن ظلمته، وأعلم بمن أسأت إليه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبرة هي أدق العلم. فالعليم سبحانه وتعالى اللي بيعلم الظاهر، والخبير اللي بيعلم البواطن سبحانه وتعالى. فسورة العاديات كأنها جرس إنذار تقرع قلوبنا كما قرعت القارعة، عشان نعيد ترتيب أولوياتنا، فلا يكون الإنسان جحود يجحد نعمة ربه، ولا يطغيه حب المال فيجعل إلهه هواه ويجعل المال سبب أنه يأكل حق الغير أو يظلم الغير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يختم لنا بخاتمة الحسنة. بدي أختم في عنا سؤالين. في شخص بيسأل، في شخص وكلني وأعطاني مصاري زكاة أدفعها للفقراء، وأخوي فقير بصير أعطي أخوي. بالنسبة للوكيل، الوكيل هو كالأصيل، والوكيل لا يجوز أن يأخذ المال لنفسه. ترى إذا واحد أعطاك زكاة تدفعها للفقراء حتى لو كنت فقير ما بصير تأخذها أنت، إلا إذا استأذنت من اللي أعطاك الزكاة، قلت له ترى أنا فقير وبدي أخلي لحالي حصة من هذا المال، وبتحكي له قديش الحصة وإما بيوافق أو لا. أما بالنسبة لأخوك فبصير تعطيه، بل هي إن شاء الله صدقة وصلة رحم، ففيها أجرين، والله تعالى أعلم. إن كان أخوك فعلا من الناس المستحقين للزكاة، فكان مثلا فقير أو مسكين أو غير ذلك. طيب، في شخص بيسأل إنه راحت علي صلاة الفجر، وفي ناس بتحكي لي صليها ثاني يوم بوقت الفجر، وفي ناس بتحكي صليها حتى لو طلعت الشمس، فشو الأفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام فاتته صلاة الفجر ونام عن صلاة الفجر لما عاد من غزوة خيبر، وكان الجيش منهك تعبان، فالنبي نام ونام أصحابه، وجعل بلال يحرس الليل عشان يصحيهم الصبح. قال يا بلال اكلأ لنا الصبح. فسيدنا بلال نام من التعب وما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك بالجيش، بعدين وقف في مكان وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الإنسان نام عن صلاة الفجر بس يصحى مباشرة بيقوم وبيصليها ويستغفر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا وإياكم بأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملاءات بلا لحص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد رفضها القاطع وإدانتها أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. تماس كهربائي في مروحة تسببت بحريق غرفة الأطفال في الزرقاء، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة والديهم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاماً. إندونيسيا تعلق الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركاني.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حيات مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
7: 0-6-5-8-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 06-5-8-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: ألو،
5: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
4: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
5: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار بالتنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. الأردن ودول عربية وإسلامية يؤكدون أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وزارة المياه تضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه وشبكاتها في مناطق عدة. الرئيس اللبناني يطالب واشنطن والمجتمع الدولي بوقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد.
4: أمنية من بيون. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: ملأان بلا عصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: الو،
3: مرحبا، وين نزار؟ له فترة مختفي،
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eShop.orange.jo.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يعلن وفاة طفل غرقا داخل قناة الملك عبد الله في محافظة إربد. وزارة الصناعة والتجارة توجه 53 إخطارا بالمخالفة في قضية المركبات ذات العيب المصنعي. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى 28 مليار و400 مليون دولار مع نهاية شهر آب. وزارة المياه تضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه وشبكاتها في مناطق عدة. الجيش الأمريكي يقول إنه حول 92 سفينة تجارية وعطل 3 سفن واعتلى سفينتين لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

ريحتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

العيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت